وأعاجيب الأمازون. يسقط هذا الشلال المهيب من ارتفاع مذهل يبلغ 741 قدماً من فوق هضبة رملية قديمة، حيث يجري نهر باتارو فوق جبال باكارا العريقة. لكن وراء الجمال تختبئ أسطورة من حكايات شعوب البامون الأصلية، تقول إن الشلال سمي على اسم زعيم يدعى كاي، ضحى بنفسه بأن جرى بقاربه نحو حافة السقوط فاختفى بين المياه الهادرة لينقذ قبيلته من الهلاك. ومنذ ذلك الحين ظل صوت المياه يروي قصة تضحية وخلوده. وعلى النقيض تماما نجد السلوث، ذاك الكائن البطيء الذي اختار الصبر أسلوب حياة. يقضي معظم أيامه متدليا بين الأغصان، نادرا ما يلمس الأرض إلا مرة واحدة في الأسبوع حين ينزل لأداء حاجته. حياته تبدو بسيطة، لكنها درس عميق في الانسجام مع الطبيعة. في عالم الأمازون المعلق بين السماء والأرض يعيش السلوث حياته مقلوبا على الأغصان بأطرافه الطويلة ومخالبه المعقوفة، يتدلى في هدوء، يأكل، ينام، بل وحتى يلد وهو معلق بين الفروع. لكن غرابة السلوث لا تنتهي هنا. فراؤه ليس مجرد غطاء، بل نظام بيئي صغير تنمو عليه طحالب دقيقة تمنحه لونا يشبه الأوراق فتخفيه عن عيون المفترسات. إنها شراكة عجيبة بين الكائن والطبيعة، حيث يتحول الجسد إلى غابة مصغرة. السلوث عاشب بطيء الهضم، يتغذى على الأوراق وأحيانا الفواكه والزهور، لكن ما يأكله في يوم قد يستغرق شهرا كاملا لهضمه. لهذا يعيش حياة بطيئة، يتحرك فقط حين يكون ذلك ضروريا. ومع ذلك يواجه السلوث خطرا حقيقيا، تجزئة الغابات وقطع أوصال موطنه، ما يقلص المساحات التي يحتاجها للبقاء. إنه كائن علمنا أن البطء ليس ضعفا بل حكمة، غير أن الزمن والإنسان يهددان سكينته الأبدية. وبعيدا عن عالم الألوان المبهجة يسود صمت ثقيل يخترقه حضور مفترس مهيب. إنه البومة أو الأسد الجبلي، جسده القوي وعضلاته المشدودة وساقاه الرشيقتان تمنحه القدرة على إسقاط فرائس تفوقه حجما. يكسو جسده معطف بلون موحد يساعده على التلاشي في خلفية الغابة دون أن يلاحظه أحد. صياد انفرادي بارع يتقن فنون التربص والاختباء، يعتمد على حدة بصره وقوة سمعه ليحدد موقع فريسته قبل أن ينقض عليها في لحظة حاسمة. البومة شديد التمسك بأرضه، فيترك علامات على جذوع الأشجار أو روائح عبر البول والبراز ليعلن لغيره من المفترسين أن هذه المنطقة تحت سيادته. البومة، هذا الصياد الصامت والمتواري، يحيط به الغموض أينما وجد. نادرا ما يسعى للقاء البشر، لكنه يترك دائما أثر حضوره كرمز للبرية التي لا تزال تتنفس على أطراف عالمنا الحديث. شجرة الكاكاو، الكنز المخفي تحت مظلة الغابة الكثيفة،
حيث بالكاد تصل أشعة الشمس.

هذه الشجرة المتواضعة التي لا يتجاوز ارتفاعها 7.5 أمتار عرفت سر البقاء في الظل لتمنح العالم فيما بعد ثماراً غيرت التاريخ. جيران شجرة الكاكاو يعرفون سرها جيداً، فهي لا تثمر من الأغصان كما تفعل معظم الأشجار، بل من الجذع نفسه. ثمارها المعروفة بقرون الكاكاو تبدو كأنها شمام ممدود، تتدرج ألوانها بين الأصفر الزاهي والبنفسجي العميق. داخل كل قرن تختبئ كنوز صغيرة ما بين 20 إلى 60 بذرة، محاطة بلب أبيض حلو المذاق. الحيوانات تعشق هذا اللب السكري فتفتح القرون لتأكله، لكنها تلفظ البذور المرة جانبا. وهكذا تعيد الحياة للغابة، حيث تنبت البذور لتجدد غطاءها الأخضر جيلا بعد جيل. وللكاكاو تاريخ لا يقل سحرا عن طبيعته، فقد كان عند شعوب أمريكا الوسطى أثمن من الذهب والفضة، حتى أن المؤرخ وعالم الآثار كاميرون ماكنيل ذكر أن قيمة 100 حبة كاكاو عام 1737 كانت تعادل قيمة ديك رومي واحد. في أعالي الأشجار المزدحمة بالحياة يتكشف مشهد آخر مدهش، بين الأغصان يتنقل بخفة وصخب أحد أصغر الرئيسيات وأكثرها رشاقة، إنهم المرموسيت. هذه الكائنات الصغيرة تمتاز بآذانها المزخرفة ووجوهها المعبرة التي لا تخطئها العين. يعيش المرموسيت في أنواع متعددة عبر غابات الأمازون، ولكل نوع صفاته التي تتلائم بدقة مع بيئته الخاصة. حياتهم تقوم على نظام اجتماعي معقد يتمحور حول العائلة، ففي كل مجموعة تتولى الأنثى المسيطرة وحدها مهمة الإنجاب، وغالباً ما تضع توأمين. وما يثير الدهشة أن رعاية الصغار لا تقع على عاتق الأم فقط، بل يشترك فيها الجميع. من الذكر إلى الإخوة الأكبر سناً، في صورة رائعة للتعاون الأسري داخل الغابة. هذا التعاون الأسري بين المرموسيت يمنح الصغار فرصة أكبر للبقاء، وفي الوقت نفسه يكسب الإخوة الكبار خبرات ثمينة في فنون التربية. وللتواصل يعتمدون على مجموعة مذهلة من الصيحات والنداءات يتناغمون بها لتحديد أماكن الفواكه والحشرات ونزغ الأشجار الذي يمثل غذاء أساسيا لهم. وبفضل دورهم في نشر البذور يساهم المرموسيت في تجديد الحياة وتعزيز صحة الغابة الاستوائية، فيغدو عنصراً لا غنى عنه في توازن هذا النظام البيئي العجيب. ومن الأصوات إلى الألوان يطل علينا الطوقان كجوهرة حية وسط خضرة الأمازون. منقاره الضخم والملون ليس مجرد زينة، بل أداة تمنحه القدرة على الوصول إلى الثمار المعلقة بعيداً، وكأنه مفتاح سحري لبوفيه الغابة المخفي. ألوان منقاره لوحة بديعة تجمع بين الأصفر والبرتقالي والأحمر والأخضر والأزرق، لا تزينه فقط
بل تحمل رسائل اجتماعية يتبادلها الطوقان مع أقرانه، إشارات للحب، للهيمنة أو للتحذير. حتى حرارة جسده يضبطها عبر هذا المنقار في بيئة رطبة وحارة لا ترحم. أما ريشه الأسود المزدان ببقع زاهية من الأبيض والأصفر والأحمر والأزرق، فيجعله يتمازج مع ألوان الفواكه والأزهار، وكأنه جزء من المشهد الطبيعي. ومع ذلك يظل الطوقان أحد أكثر الطيور تميزاً وسهولة في التعرف عليه. نادراً ما يعيش وحيداً، فهذه الطيور الاجتماعية تفضل التحليق في أسراب صغيرة، حيث يحمي بعضها بعضاً من المفترسات، ويتبادلون النداءات التي تشبه حوارات لا تنتهي عن الطعام وعن الحياة. برشاقة مدهشة يقفز الطوقان من غصن إلى غصن، باحثاً عن الثمار الناضجة، لكنه لا يكتفي بالأكل، بل يصبح جزءاً من دورة الحياة ذاتها. حين ينثر البذور في الغابة، فيمنح النباتات فرصة جديدة للنمو، ويحافظ على استمرار التنوع الذي يجعل الأمازون أعجوبة أبدية. لكن بينما يعلو صوت الحياة في أعالي الأشجار، يظهر على أرض الأمازون كائن آخر لا يقل دهشة. إنه الكواتي، ابن عم الراكون الذكي والمشاكس. بأنفه المرن المدهش الذي يتحرك في جميع الاتجاهات، يبدأ رحلة بحثه بين الأوراق اليابسة وتجاويف اللحاء. يشم رائحة الفاكهة الحلوة المدفونة، ويلتقط الحشرات المقرمشة بخفة لا مثيل لها. حيوان اجتماعي مرح، يتنقل في جماعات صغيرة، ويملأ الغابة بحركاته المرحة وفضوله الدائم. تمتلك الكواتي مخالب قوية في قوائمها الأمامية، تجعل منها حفارة ماهرة، تقلب الصخور وتنبش التربة بحثاً عن يرقات أو ديدان مخبأة في أعماق الغابة. لكن الأجمل هو طقوسها الليلية. فعند غروب الشمس تتسلق هذه الكائنات المرحة أعالي الأشجار لتبني أعشاشاً مؤقتة بين الأغصان، حيث تنام آمنة في أحضان الطبيعة بعيداً عن الأخطار. أما في السماء بعيداً عن صمت الأرض، ينكشف مشهد آخر مفعم بالحياة، المكاو، أسياد الأجنحة في غابات الأمازون. هذه الببغاوات من أذكى وأكبر أنواع الببغاوات في العالم، حيث يضم الأمازون نحو 18 نوعاً مختلفاً. يتميز كل واحد منها بألوانه الفريدة، من الأحمر القرمزي والأصفر المضيء في المكاوي القرمزي إلى الأزرق المهيب في المكاوي الأزرق. تتحول هذه الطيور إلى لوحة فسيفسائية مدهشة من الألوان. ريشها ليس مجرد زينة، بل هو وسيلة للبقاء، فهو يستخدم لجذب الشريك، كما يمنحها قدرة على الاندماج بسلاسة بين أوراق الغابة الكثيفة، حيث يصعب تمييزها وسط تنوع الألوان. الأكثر إدهاشاً أن هذه الطيور تعيش التزاماً عاطفياً نادراً
فالمكاوات تختار شريكا واحدا مدى الحياة وتظل مرتبطة به في رحلة طويلة من التكاتف، يتقاسمان فيها الغذاء، العناية، وحتى التحليق في السماء جنبا إلى جنب في مشهد من الوفاء يصعب أن نجده في عالم الحيوان. المكاوات طيور لا تعرف الخيانة، فما إن تجد شريكها حتى ترتبط به إلى الأبد، يربيان الصغار معا ويتبادلان العناية والتنظيف المتبادل، ويمكن رؤيتهما يحلقان متلاصقين في السماء كأن جناحيهما خيط واحد يربط بين قلبين. تمتلك هذه الطيور مناقير قوية بشكل مذهل، تصل قوة عضتها إلى ما يعادل 2000 رطل في البوصة المربعة، ما يمنحها القدرة على كسر أصعب المكسرات والبذور التي تعجز عنها معظم الكائنات. لكن المكاوات ليست مجرد أزواج وفية، إنها أيضاً كائنات اجتماعية بامتياز، فهي تعيش غالباً في أسراب تضم ما يصل إلى 30 فرداً، حيث تنسج فيما بينها شبكات معقدة من العلاقات الاجتماعية. أصواتها العالية وصرخاتها المميزة ليست مجرد ضوضاء، بل لغة متكاملة تستخدم لتحذير من الأخطار، للتواصل عبر المسافات الطويلة، ولإثبات المكانة داخل السرب. في صدى تلك الأصوات يختبئ إيقاع الغابة نفسها صاخباً بالحياة والانسجام. لكن ومع كل هذا الجمال، يواجه الكثير من أنواع المكاوي خطر الانقراض بفعل فقدان المواطن الطبيعية والصيد الجائر والاتجار غير المشروع الذي يسلبها حريتها ليحولها إلى طيور أليفة، مأساة صامتة تقلص أعدادها في البرية عاما بعد عام. ننتقل نحو قمم الأشجار، حيث يطل علينا عالم آخر من العجائب، حيث تعيش قطعان صغيرة من كائنات رشيقة لا يتجاوز حجمها حجم السنجاب. إنهم التامارين، قردة خفيفة الظل لا يتعدى وزن الواحد منها 0.5 كيلوغرام. ما يميزها ليس فقط خفتها وسرعة حركتها، بل أيضا ملامحها الفريدة، فلكل نوع منها شارب أو لحية طبيعية، أشكال تتباين من الأبيض الناصع إلى الأسود الداكن، وكأنها وجوه مصغرة مزينة بأقنعة الطبيعة. أما فراؤها الكثيف الناعم فيتنوع بين البني البسيط والرمادي الهادئ، وصولاً إلى مزيج مذهل من الأسود والذهبي والأبيض، لوحة حية من الألوان تروي قصة تنوع لا ينتهي داخل قلب الأمازون. ذلك الفراء الفريد لا يمنح التمارين حماية من أعين المفترسين فحسب، بل يتحول أيضاً إلى وسيلة جذب في طقوس التزاوج، حيث تستعرض هذه الكائنات الصغيرة جمالها أمام بعضها في لوحات ساحرة من السلوك الاجتماعي. وما يزيد إعجابنا بها أن أفراد المجموعة يتعاونون جميعاً في رعاية الصغار، يدافعون عنهم، يطعمونهم، ويحرسون مستقبلهم جيلاً بعد جيل. في أعماق الغابة المظلمة يطل كائن أكثر حذراً، إنه التابير الجنوب الأمريكي،
بأنفه الغريب الذي يشبه الخرطوم الصغير، يتجول في صمت عبر مساحات واسعة بحثا عن الغذاء أو شريك للتزاوج. ورغم جسده الممتلئ وأقدامه القصيرة، إلا أنه سباح بارع يلوذ بالماء هربا من مفترسيه، أو ببساطة ليستمتع بالبرودة في يوم قائض. لكن خلف هدوئه وانطوائه يؤدي التابير دورا بيئيا لا يقدر بثمن. هذا المخلوق الخجول يعيش منعزلا في أغلب الأوقات، ينشط ليلا ويتوارى نهارا، حتى أن مشاهدته في البرية تعد نادرة الحدوث. فهو موزع للبذور وحارس خفي لتوازن الغابة الاستوائية، حيث يساهم بصمت في استمرار دورة الحياة. في قمم الأمازون العالية، حيث تتشابك الأغصان مع الغيوم، يحلق سيد السماء بلا منازع النسر الهاربي بجناحين هائلين ونظرة تخترق أعماق الغابة. يفرض هذا الطائر الجبار هيبته كأحد أعظم الصيادين الجويين في العالم. لكن عظمته لا تخلو من هشاشة، فالهاربي لا يفرخ إلا مرة كل سنتين أو ثلاث، يعتني بفرخه لما يقارب 10 أشهر، ولهذا يبقى نادرا، وكأن الطبيعة تعمدت أن تجعله جوهرة ثمينة في سماء الأمازون. ومن أعالي الأشجار المزدحمة بالحياة، ننتقل بهدوء إلى الطبقة السفلية من الغابة، حيث تلمع الهيلكونيا بألوانها الزاهية، تعرف أحياناً بمخالب الكركند، وتزدهر في الدفء والرطوبة تحت ظلال الغابة الكثيفة. أوراقها الكبيرة شبيهة بالموز تشكل خلفية خضراء كثيفة، تزيد من بريق أزهارها المتنوعة الممتدة من الأحمر العميق إلى الأصفر الساطع والبرتقالي البهي. إنها لوحة طبيعية صممت لجذب أنظار الملقحات، فتستمر دورة الحياة في قلب الأمازون. الطيور الطنانة بخفة أجنحتها وسرعة رفرفتها تنجذب بشدة إلى أزهار الهيلكونيا الغنية بالرحيق. مناقيرها الطويلة صممت بدقة لتصل إلى الأعماق المخفية، حيث تكمن مكافأتها الحلوة. وهكذا تتحول هذه الطيور الصغيرة إلى رسل للحياة، تنقل اللقاح من زهرة إلى أخرى لتستمر دورة التجدد في قلب الأمازون. لكن حياة الهيلكونيا لا تنتهي عند الإزهار، فأوراقها وأزهارها حين تسقط تتحلل ببطء على أرض الغابة لتغذي التربة وتعيد العناصر الغذائية إلى دورتها الأبدية. في لوحة الأمازون الطبيعية تتجلى قرود العواء كأنها ضربات فرشاة بألوان الحياة. فراؤها يتدرج من الأسود العميق إلى الأحمر الناري، مروراً بالبني الدافئ والذهبي المشرق، ألوان تجعلها تتناغم مع ظلال الغابة وكأنها جزء من نسيجها الأخضر. تمتد أجسادها لما يقارب المتر، وتفخر بذيول طويلة ليست مجرد امتداد، بل طرف خامس يساعدها على التشبث بالأغصان والانتقال بخفة بين قمم الأشجار العالية. إنها مفاتيح البقاء في عالم لا يعرف إلا التوازن والدقة.
تعيش هذه الكائنات في جماعات صغيرة أو كبيرة، يحكمها نظام اجتماعي صارم، حيث يحدد التسلسل الهرمي من يأكل أولاً ومن له الحق في التزاوج. مشهد يذكرنا بأن الغابة ليست فقط موطناً للطبيعة، بل أيضاً انعكاساً لمجتمع نابض بالتفاعلات والعلاقات. إنها صورة أخرى من صور الأمازون، حيث لا تنفصل الألوان عن الأصوات ولا الحياة عن الانسجام. بينما تزدحم الأمازون بألوان الطيور والفراشات، تظهر فراشة تكاد تكون من عالم الخيال. إنها الفراشة الزجاجية أو غريتا أتو. جناحاها شفافان كالزجاج، يسمحان لها بالاندماج في محيطها حتى تكاد تختفي عن الأنظار. سر هذا السحر لا يكمن في الألوان، بل في غيابها، فحراشف أجنحتها لا تحتوي على أصباغ كما هو الحال عند باقي الفراشات، بل هي شفافة تماماً، ما يجعلها تتوارى عن عيون المفترسات كأنها ظل عابر بين الأوراق. وبينما تحلق هذه الجنية الشفافة، تتوقف عند زهرة لا تقل عنها روعة. إنها زهرة العاطفة، الباسي فلورا. ألوانها لوحة من البنفسجي والأزرق والأبيض. لكن هذه الزهرة البديعة ليست مجرد لوحة تزيينية في قلب الغابة، بل هي إرث طبي عريق، فقد استخدمها السكان الأصليون منذ قرون لعلاج القلق والأرق والالتهابات، فكانت صيدلية طبيعية تخفي بين بتلاتها أسرار الشفاء. ولزهرة العاطفة ثمرة لا تقل سحرا، إنها ثمرة الباشن فروت، بحجم وألوان متفاوتة، تحمل بداخلها لبا عصيريا مليئا بالبذور، بطعم يجمع بين الحلاوة والانتعاش اللاذع. هذه الثمرة ليست فقط هدية للحيوانات والطيور التي تنشر بذورها، بل هي أيضاً كنز محبوب لدى البشر، تحول إلى عصائر منعشة وحلويات لذيذة، لتربط بين أعماق الغابة الاستوائية ومائدة الإنسان. ما يميز قط المرجاي حقاً هو رشاقته الاستثنائية. هذه القطة الفريدة تمتلك قدرة لا يشاركها فيها أي حيوان آخر من فصيلتها، إذ تستطيع تدوير كاحليها بزاوية 180 درجة كاملة لتتسلق الأشجار، وتهبط منها رأساً على عقب كما لو كانت سنجاباً من سناجب الغابة. نادراً ما يراها البشر، لكنها صيادة بارعة تتنقل بين الأغصان وأرض الغابة، تستهدف الثدييات الصغيرة والطيور والزواحف. والأدهى من ذلك أن هذا القط الماكر عرف بخداعه المذهل، إذ يقلد أصوات صغار القردة لاستدراج الأمهات القلقات نحو الفخ. غير أن الحياة في الغابة ليست سهلة، فقد تراجعت أعداد المارغاي بشكل مقلق بسبب فقدان المواطن الطبيعية وتجزئتها جراء إزالة الغابات.
الإغوانة الخضراء السحلية الملكية التي أبدعت الطبيعة في تلوينها. قشورها تتدرج بين اليشم الساطع والأخضر الترابي الداكن، لوحة حية تتماهى مع الغابة في تنكر مثالي. على عكس قردة التمارين التي نادراً ما تنزل إلى الأرض، كثيراً ما تهبط الإغوانة لتستلقي تحت أشعة الشمس، فحمامها الشمسي ليس رفاهية بل ضرورة للحياة، إذ تعتمد على دفء الشمس لتنظيم حرارة جسدها والحفاظ على إيقاعها الحيوي. تتخذ الإغوانة الخضراء من الأغصان العالية المطلة على الأنهار والجداول منصة لمراقبة عالمها، وحين يقترب الخطر تقفز برشاقة إلى الماء، حيث يمكنها حبس أنفاسها لما يقارب نصف ساعة متوارية في أعماق الغابة المائية. وعلى عكس كثير من الزواحف المفترسة، تميل هذه السحلية الملكية إلى نظام نباتي، فأكثر من 90% من غذائها يتكون من الأوراق والزهور والثمار، وبذلك تؤدي دوراً محورياً في دورة الحياة المعقدة للغابة، ناشرة البذور ومجددة للحياة. لكن لهذه المخلوقات حضوراً آخر خارج موطنها الطبيعي، إذ تعد من الحيوانات المفضلة في تجارة الحيوانات الأليفة، غير أن من يقتنيها يحتاج إلى عناية خاصة ومعاملة دقيقة. فالإغوانة ليست مجرد زينة خضراء، بل كائن حساس يحتاج إلى فهم واهتمام.

بين ظلال الأشجار الكثيفة تتراقص السناجب القردية بخفة مذهلة. هذه المخلوقات الصغيرة المفعمة بالحيوية تجوب الأغصان العالية متنقلة من فرع إلى آخر في عرض دائم للطاقة والرشاقة. غذاؤها متنوع كألوان الغابة، فهي تتغذى أساساً على الفواكه والحشرات، لكنها لا تتردد أحياناً في التهام زواحف صغيرة أو بيض الطيور، محافظة بذلك على توازن السلسلة الغذائية في موطنها. ما يميزها حقاً هو حياتها الاجتماعية المعقدة، إذ تعيش في جماعات ضخمة قد يصل عدد أفرادها إلى 500 قرد في مجتمع تحكمه الإناث بقلب المجموعة، بينما يقف الذكور عادة على الأطراف. إلا في موسم التزاوج، حيث تتحول فجأة مكتسبة ما يقارب 20% من وزنها في استعراض للقوة يجذب الإناث. لكن أعظم أسرار هذه الكائنات يكمن في عقولها، فهي تمتلك أكبر نسبة بين حجم الدماغ وحجم الجسد من بين جميع الرئيسيات، ما يجعلها من أذكى المخلوقات في الغابة، قادرة على حل المشكلات بمهارة مذهلة.

لكن بين أركان الغابة المطيرة يختبئ محارب صغير يخشاه حتى أشد الكائنات بأسا. إنها النملة الرصاصة. ليست مجرد نملة عادية، بل عملاقة بين بني جنسها، يصل طولها إلى إنش كامل، ويكفي أن تلسع لتترك ألما يوصف بأنه من أكثر الآلام إيلاما على وجه الأرض، لسعة تجعل أقوى الرجال يصرخون وكأنهم احترقوا بنار. تعيش هذه النملات في مستعمرات ضخمة تضم الآلاف، منظمة بدقة لا تصدق، حيث يعمل الجميع لحماية الملكة ورعاية الأجيال القادمة. وعلى عكس النمل الصغير الذي نراه في حدائقنا، تتميز النملة الرصاصة بقدرتها المدهشة على تسلق الأشجار الكثيفة والتوغل في أعماق الغابة، بحثاً عن قوتها من الحشرات الصغيرة واللافقاريات، والتي تفتك بها بفكيها القويين. إنها مقاتلة صامتة، صغيرة الحجم لكن عظيمة الأثر، تذكير دائم بأن في الأمازون حتى الكائنات الأصغر قد تكون الأخطر. ومن بين أوراق الغابة يظهر مشهد آخر لا يقل غرابة. فراشة تحمل على جناحيها أنماطا تشبه العيون البشرية تماما. هذه الخدعة البصرية المدهشة تربك المفترسات وتجعلها تتردد قبل أن تهاجم، مانحة الفراشة فرصة ثمينة للهرب. ومن أعجب ما يميز فراشة البومة ليس فقط تلك العيون المرسومة على جناحيها، بل سمعها الخارق. فبرغم أنها بلا آذان مرئية، إلا أنها تملك أعضاء دقيقة تسمى أعضاء الطبول عند قاعدة أجنحتها. تمكنها من التقاط ترددات صوتية تصل إلى 20,000 هرتز، أي أعلى بكثير مما يستطيع الإنسان سماعه. في الغابة المطيرة لا شيء ينجو من حواسها المتقنة. تحمل الكابيبارا لقب أكبر قارض في العالم. هذه المخلوقات الوديعة العملاقة وجدت في البيئة شبه المائية بيتها المثالي، بأجسادها الممتلئة المكسوة بفراء بني محمر خشن، ورؤوسها المستديرة بلطف مع عيون وآذان صغيرة تبدو وكأنها خرجت من قصة أسطورية. الكابيبارا نباتية، غذاؤها متنوع بشكل مدهش، يضم النباتات المائية والأعشاب والفواكه، وقد أثبتت الدراسات أنها تتغذى على ما يقارب 89 نوعاً مختلفاً من النباتات. ولها جهاز هضمي فريد يمكنها من استخراج أقصى قدر من الغذاء من النباتات الليفية. ومن عاداتها الغريبة ممارسة ما يعرف بالسيكوتروفي، حيث تعيد ابتلاع فضلاتها للحصول على عناصر غذائية إضافية. بفضل أقدامها نصف المبطنة وقدرتها على حبس أنفاسها تحت الماء لما يقارب 5 دقائق، تعد سباحة بارعة، وغالباً ما تلجأ إلى الأنهار والجداول لتفادي المفترسات أو لتبريد أجسادها أو بحثاً عن طعام جديد.
اكتشف العلماء أن الكابيبارا تستطيع أن تعيش في وئام مع العديد من الكائنات الأخرى من الطيور والسلاحف وحتى الثعابين. إنها حقاً روح مسالمة تجسد التوازن بين الأرض والماء. هذه الطبيعة الهادئة والحنونة جعلتها واحدة من أكثر الحيوانات غرابة وشعبية كحيوانات أليفة غير تقليدية، لكن من يفكر في اقتنائها يجب أن يضع في اعتباره احتياجاتها الخاصة والمعقدة.

أما الآن فننتقل إلى مخلوق صغير الحجم عظيم الدهشة. إنه ضفدع السهم السام، أحد أعاجيب الأمازون. على الرغم من أن طوله لا يتجاوز سنتيمترين إلى 5 سنتيمترات فقط، إلا أن جلده الملون بألوان زاهية، الأصفر والبرتقالي والأحمر والأخضر والأزرق، ليس مجرد لوحة فنية طبيعية، بل هو رسالة تحذير صارخة لأي مفترس يجرؤ على الاقتراب. هذه الظاهرة تعرف علمياً باسم الألوان التحذيرية Aposematic Coloration، وكلما ازدادت الألوان بريقاً كان السم الكامن في جسد هذا الضفدع أكثر قوة وفتكاً. بهذا السلاح الصامت يثبت هذا الكائن الصغير أن القوة لا تقاس بالحجم، بل بما أودعته الطبيعة من أسرار. تخيلوا أن بعض الأنواع مثل ضفدع السهم الذهبي السام يحمل في جلده من السم ما يكفي لقتل 20,000 فأر أو حتى 10 رجال بلغين. مشهد مذهل يظهر لنا كيف تختزن أجساد صغيرة طاقة قاتلة ورغم هذه السمية المخيفة، إلا أن حياة هذه الضفادع مليئة بالأسرار المثيرة، فعملية التكاثر عندها فريدة للغاية، حيث تضع الأنثى بيضها على أوراق النباتات بعيداً عن الماء، ومع نمو الشراغيف تبدأ رحلة تحول عجيبة. الأغرب من ذلك أن هذه الصغار تبدأ بإنتاج السموم في جلودها منذ المراحل الأولى من حياتها، وخلال أسابيع تنبت لها أرجل وتذبل ذيولها شيئا فشيئا لتخرج أخيرا إلى العالم كضفادع صغيرة مكتملة تحمل في أجسادها قوة الطبيعة الخفية. لكن ما يثير الدهشة أكثر أن الضفادع التي تربى في الأسر لا تملك نفس درجة السمية مثل أقاربها في البرية. السر يكمن في غذائها، ففي غابات الأمازون تحصل على عناصر سحرية من حميتها الخاصة تجعل سمومها بهذه القوة الفتاكة. يكشف عمق الغابة عن مشهد آخر نابض بالحياة، عائلة عجيبة من القردة، قرود العنكبوت. برشاقة مدهشة تتنقل هذه الكائنات من غصن إلى غصن، وكأنها راقصون سماويون يتأرجحون على خيوط غير مرئية، فراؤها لوحة متدرجة من الأسود والبني الداكن إلى الذهبي والأبيض، تضيف لمسة من التنوع إلى الخضرة الكثيفة المحيطة. ينتمي قرد العنكبوت إلى مجموعة أتالس، وهي كلمة يونانية تعني غير مكتمل، في إشارة إلى غياب الإبهام، غير أن هذا النقص الظاهر تحول إلى معجزة تكيفية، إذ منحها قدرة فريدة على الإمساك بالأغصان والتوازن في عالم معقد من الفروع المتشابكة. بقوة سيقانها تستطيع أن تقفز مسافات مذهلة تصل إلى 12 متراً، تنطلق خلالها كأنها سهام حية تخترق فضاء الغابة. أما حياتها الاجتماعية فهي فصل آخر من الدهشة، إذ تنقسم الجماعات الكبيرة إلى مجموعات صغيرة أثناء النهار للبحث عن الغذاء، ثم تعود عند المساء
لتجتمع مجددا. تنام متلاصقة في حضن الأشجار، وكأنها تجسد روح العائلة حتى في قلب البرية. يظل نهر الأمازون أكثر من مجرد ماء، إنه شريان حي نابض بالحياة. أحد أعجب أسراره هو قدرته على التأثير في مناخ الأرض بأسرها، إذ يضخ كميات هائلة من المياه العذبة إلى المحيط الأطلسي، فيغير التيارات البحرية ويؤثر في أنماط الطقس، بل وحتى في حرارة الكوكب نفسه. المدهش أن الأمازون لم يكن دائما يتدفق نحو الشرق. قبل ما بين 65 و 145 مليون سنة كان النهر يجري في الاتجاه المعاكس تماما نحو الغرب. ففي ذلك الزمن البعيد كانت الأراضي التي يلتقي عندها اليوم بالمحيط الأطلسي عبارة عن هضاب شاهقة تحول مجراه، لكن حين ارتفعت جبال الأنديز في الغرب أعيد رسم وجه الأرض، فانعطف النهر العظيم وارتد شرقا ليصنع أعظم نظام نهري على وجه الأرض، ذاك الذي نعرفه اليوم. وسط خضرة الأمازون الكثيفة يسطع مشهد مدهش كأنه لوحة مرسومة. إنه طائر جيانان روك بثوب برتقالي لامع وتاج مروحي يزين وجهه كإكليل من الضوء. يعتمد هذا الطائر الساحر على الفاكهة كمصدر غذائه الأساسي، لكنه أحياناً يضيف بعض البروتين من الثعابين الصغيرة أو السحالي أو الحشرات ليوازن غذاءه. لكن ما يجعله استثنائياً بحق هو طقوس التزاوج، حيث يجتمع الذكور في ساحات خاصة تعرف باسم ليكس ليؤدوا عروضاً راقصة وحركات مسرحية مدهشة مصحوبة بأصوات غريبة في محاولة لجذب الإناث. ومع كل هذا الجمال والجهد ينتهي دور الذكر عند الفوز بقلب الأنثى، فمهمة بناء العش ورعاية البيض وتربية الصغار تقع كلها على عاتق الأنثى وحدها. وفي الليل حين يلف الغموض أرجاء الأمازون تلمع أعين الصياد الصامت بومة النظارة. بفضل حجمها الكبير وقوتها المدهشة تؤدي هذه البومة دورا حيويا في الحفاظ على التوازن البيئي. إذ تقتات على القوارض والحيوانات الصغيرة مانعة تكاثرها المفرط ومساهمة في إبقاء الغابة على قيد الحياة بتناغمها الفريد. الأمازون ليست مجرد غابة، إنها قلب نابض للأرض، تنتج ما يقارب 20% من أكسجين العالم، وتساهم في استقرار مناخ الكوكب كله. إنها كنز للبشرية جمعاء، كنز يستحق الحماية. هذه هي الأمازون، معجزة طبيعية ومختبر للحياة ورسالة لنا جميعا أن نحميها قبل أن تضيع.

وهكذا وصلنا إلى نهاية الفيديو. إذا راق لكم هذا الوثائقي لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد.

الصلاة عليه زائدا بذلك علاه. ثم إلينا وجه الخطاب تكرما وأنفسا أطابا، فقمت قائلا مع امتثالي أمر جميل جل عن مثالي، يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب العلا، إليك مني بشر مقدمة في خدمة الذي القديم قدمه، يا الله صل أبدا وسلما على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، عدد معلومات ربنا العليم يا من به وهبت لي خير علوم، وصل يا رحمن ولتسلما على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهو آية الإله الكبرى وهو الذي ساق لغير الجبرى، وصل يا رحيم ولتسلم على نبيك الشهير العالم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، يا من يقود لمصل مرة عليه عشرا قد تنير بره، ولي توصل بشارات القدر مزحزحا لغير نحوي الكدر، يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل نافع قد سميا، صل بتسليم بلا انتهاء عني على النبي ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، يا من يوصل لذي عشر مئة بجاهه، يا من حمى عن سيئة على نبي كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن، نعم شفيع من عليه مئتا صلى احتوى ألفا تفوق فئتا، وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وشفقه، وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفا، يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، يا من بجاهه قبلت قلمي وصنتني عن مرض وألمي، ولي به وهبت في عاداتي ما غاب عن أكابر السادات، ولي به قد جدت بالكتاب بلا مكاره ولا عتاب، وصل يا رحمن سرمدا على سيدنا محمد، يا من على يا من كتابك العزيز سلبا لي ولي عداك طرا غلبا، وفي تلاوتي طويت للخيور جميعها عند ممري والديور، وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال، وصل يا رحيم ولتسلما على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

كل مجاهد هديت ذا اجتهاد ولي جعلت جملة الشهور لي شواهد مع الطهور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سمي صل صلاة قد تخلد البشر مع سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق لوما إلى سواي سرمدا ولجميع أملاكك الكرام إنك السميع وقد بشارة تدوم أبدا مني إلى السحاب يا من عبدا والتجزي أهل بدر الكرام عني خيرا قد لي المرام والتجزي عني الأنبياء والرسل خيرا يديم سكرا وعسلا ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين واكفهم من ظلما واجعل كتابك معي حيث أكون يا واهبا وهبت لي كن فيكون يا الله صل ولتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي من ذا اليوم فوق صلاة قبلت وصومي واكشف بخطئي ما اختفى من العلوم أنت الخبير.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصف لي يقظتي ونومي وسق لغيري جالبات اللوم وحركات يجعلا والسكنات لك أحب من جميع الحسنات بغير آفة وغير كدر يا ذا البرايا والقضاء والقدر وصل يا رحيم بالتسليم على الذي بعثت ذا تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي اليوم وبعد اليوم بكل خير واحمني عن لومي وعني يجزي المنتقى خيرا يفوق في الحال والمال يا خير رفيق وعني يجزي أهل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابة احمدا وعني يجزي آله وصحبه خيرا كثيرا ولتنير بي لحبه وعني يجزي جندك الكرام خيرا كثيرا قلت للمرام وعني يجزي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزيد بالأكملين وعني يجزي والدي وجميع من سره بشري خيورا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة والتكشف الذي اعترى من غمة واشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وضد من حسدوا واشغل عداك بعداك واصرف قلوبهم عن ضر ذي تعرف واصرف قلوب المشركين لسوى ضر الذين أحسنوا معا سوى واشغل عبادك بفعل الأمر لا باقتحام النهي يا ذا الأمر وصلي الله صلاة تذهب ما ساءنا لغيرنا فيذهب مع سلام جالب لنا السرور ولسوى جنابنا يفضي السرور على نبيك وعبدك الرسول من ليقاد منك رب خير رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم عندك خطي سرورا دائما لجندك واجعل كتابتي بشارات تدوم للمنتقى الذي له سرط الخديم واجعل به خطي سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من عبدا واجعل كتابتي لديك باقيات وصالحات لا تزال ناميات واصرف بها اللعين والأعداء إلى سواي أبدا والداء واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أذن ولا جوان كن فيكون وصل يا رحمن سرمدا على من العلا قلت به لمن على سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علم يا من فؤادي ويدي قد جعل ظرفي كتابك به فانجعل وبحياتي تسوق الوجلاء لغير نحوي أبدا والخجلاء وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد صرت بشرى القوم بلا أذن ولا لغن ولا حقد كما كفيتني به من انتقد ولي كنت في جميع الحركات والسكنات حسنات بركات وقدت لي في جملة العادات فوق منى عبادك السادات وصل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون جولي ولي قدت فوق سؤلي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبلت وصوم ولي جعلت بك كل شهر فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام الحسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم سميا صل صلاة مع سلام لا انتهاء لها على من قلت لي ما يشتهى بجاهه العظيم عندك بلا مكر ولا حساب أو نحو بلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهاء بلفظك واشهد لي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك ولتجزي أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم

الصمد إنك الأحد وقلت لي جودك من يوم الأحد صل وسلم سرمدا على النبي ناصح كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أسش لبلسش منبها في ذاك عام لسش يا خير من له توجه الفقير وخير من به تأنس الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب صل وسلم سرمدا عليه بآله والمنتمي إليه من صحبه والتابعين عبدا ليومك العظيم يا من عبدا أن نستني بك مع الكتاب وعبدك النور بلا عتاب لك شكوري إلى الجنان ولي أطبت النفس كالجنان يا خير من إليه تمتد يد لنقاد منك للجنان الأفيد يا ذا الأراضي والسماوات العلاء يا من له الخلق معا يا من علا صل صلاة بسلام تحفظ بشارة مثالها لا تلفظ على نبيك الرسول عبدك أفضل من إليك قاد جندك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجز به عني والديا يا من به أمري رممت طيا واجعل حياتي له سرورا مؤبدا واشكر لي البرورا وصل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد معطي العلا بك وسلم سرمدا عليه في آله وصحبه لديه وهو الذي به جلوت الحالك عن كل سالك وكل سالك وقاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلام وأظهر الحق ودينك نصر مبشرا ومنذرا كما انتصر واجعل به حروفة المقدمة مقبولة بركة معظمة واجعل حروفها بشارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير وارفع لمن بها يصلي ذكرى واجبر له القاطرة واشرح صدرة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بمليك ملك قد سميا صل بتسليم على المملك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من به لي قضيت عربي وقدت لي به لسان العرب وقد له حلاوة وقوتا يا من بلفظي أخجل الياقوتا وبكتابتي له قد ما يزيد مسرة لديك يا باقي مزيد يا من مدادي جعلت كدما من معه قد شهدوا من قدما الصلوات جعلت طاوية عن المصير لرضاك حاوية به وأخجلت السيوف والرماح بما به مدحته يا ذا السماح إلي قدت بركات الله يا من عصمتني به من الله ولي بالرحمن قد جلبت نفعا بلا ضر ولي غلبت وبالرحيم كنت لي بلا حساب يا جاعلا كليتي خير احتساب فصل عني أبدا وسلما على النبي وليكن وعلما يا الله صل ولتسلم في أبد عني على من لك قاد من عبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا رحمن ولتسلم على النبي والرسول سلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسق لغير بدني وروحي مكاره الدارين يا مريحي وسق لغير ما حويت مفسده ولا توجه للعداء والحسد واجعل عقائدي وقولي والعمل خير مصالح وسق لي الأمل وفي الذي ليتبيح هبلي ما لم ينله الصالحون قبلي وصل يا رحيم ولتسلما على مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من محى توجه الحساب لي أبدا وصرت ذا احتساب يا رب لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك شهدت لي ربي بانصرافي عن المبيع منك ذا اغترافي وحلت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير سري لك شكوري على أثماني يا مالكا ملكتني زماني ليس ثناءك سواك يحصي يا قائدا لي المنى يا محصي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله صل ولتسلم سرمدا عني على خير البرايا أحمدا وآله وصحبه وهبليا سرا به يغبطني من قبليا وصل يا رحمن سرمدا على خير نبي ورسول قد على سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم عصمة كل من شقى ولوم واصرف جوالب الشقاء والملام لغير ذاتي يا حفيظ يا سلام وصل يا رحيم ولتسلم على النبي الهاشمي العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقني مكاره الدارين يا كافي النارين والعارين واجعل فؤادي لك يا باقي أحب من كتب قد انزلت من الأحب واجعل كتابتي إليك قائدة واجعل حياتي للنبي فائدة
واجعل به بعد صلاة وسلام عليه خطي جاليا كل ظلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وخبير سميا صل صلاة شيعت ببشري مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروفي به خير الظروف يا خير من ناداه عبد بحروف واجعل حروفي معجزات أخرت وخير خيرات لديك ادخرت وهب لي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب والطيب للسكون بغير آفة وغير سلب في أبد ولي معادي يغلب ولي صف مالك أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاس يا خير منزل وخير رازق يا حافظي يا منزلي يا رازقي صل صلاة شيعت بتوسعة على النبي والرسول ذي الصعة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني شاكر لك على ما حازه المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جاعلا هوايا في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كل سنت لي مختاري فسرمدا عني يصل بسلام عليه في الآل مع الصحب سلام وصل يا عليم أفضل صلاة مع سلامك على كاف القلاة مزحزحا جميعهم لغيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا خبير أنفع صلاة على الذي بخدمتي أبدي علاه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل قراطيسي به وقلمي خير عبادات وخير سلم لك علي خدمة تسر خير نبي كالكلي يسر وصل يا وهاب سرمدا على خير خليل وحبيب قد على سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم خوارق تدوم بغير مكر

والتفرقا بيني وبين كل جالب إلى غير رضاك والتطيب للإله كفاني القادر والمقتدر ما حازه من العناء القدر نفى لغير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدوم إني له حب وخل وخديم يسر للقدير ما تعسر على سواي والهدى لي فسر كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكره المكرم واجهني جمال باق النافع وانقاد للبقاء مع المنافع نزع للبركة المقتدر ولجنابي ليس ينحو قدر يا الله صلي ولتسلم سرمدا على القليل والحبيب أحمدا وآله وصحبه وكوني لي غرضي بلا أذن يكوني وصل يا رحمن ولتسلم على الذي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم نظمي أعلى رضاك يا مزيل الكظم وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واختر لي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير رد وامح انتحاء ما ساء لي كالكد واجعل تحركي مع سكوني مثل عبادات ذوي التمكين واجعل رضاك أبدا أنفاسي بلا أذن يا ماحي العفاس واجعل كتابا

النفر. يا الله صلي ولتسلم سرمدا على شفيعنا البشير أحمد وآله وصحبه وعلم قلبي بجاهه وكل سلمي.

جزاؤهم عدا أنساني وضرهم يا واهب الإحسان. صل صلاة ولتسلم بسلام على الذي هدى بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واجعل بجاهه مقدماتي لديك سرمدا معظماتي. وصلي يا رحمن.

الإجاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واصرف قلوب من قلوني لسوى ما ساءني يا من كفانيهم سوى وأيس الشيطان والقبيلة مني وهب للعلم والقبول واجعل عبادتك عندي أحلى من غيرها يا من لديه الأحلى واجعل به عبادة عظيمة لك حياتي ليهب تعظيمه هب لي تعظيم جميع حرمات الله واكفني الشقاء والندمات واجزي جميع الأنبياء والرسل عني خيرا يا منيل العسل واجزي الصحابة خيورا عني مع الملائك معا بالمن بعد صلاة وسلام ورضا عليهم عنهم وقد للغرض قد لي كوني فائزا سرورا جميعهم ولتكفني غرورا وصل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التكليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واصرف بجاهه لغيري كلما يجر لي شقاوة أو ظلما وصلي الله صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي اللهم في الفرض رجب يا من يقود لي به أعلى عجب بأنني عنك رضيت جدا وعن شفيع قد أزال الكدا وأنني عبد لربي وخديم للمنتقى الذي السيادة تدوم وصل يا رحمن ولتسلم على البشير والنذير العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الرغبة فيما ترضى ورغبة عن كل ما لا ترضى وصل يا رحيم ولتسلم على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه الشهور والسنين لي شواهد ورد لي الفنون ونور الإيمان والإسلام مع المتم بي والأقلام ونور الجنان سدد اللسان يا من له ذكري وشكري بالحسان وتب على كليتي وطهري جميعها والقلب مني مهري واجعل قلامي ومدادي هادية هداية للعقلاء بادية واجعل بجاه المنتقى عاداتي فوق رضا عبادك السادات آمين يا رب الورى بلا كدر أو آفة يا من به يجري القدر وصل يا أحد سرمدا على سيدنا الذي رفعت فعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب توحيد كل مرسل وكل صاحب وخطي عسل واجعل كتابتي إلى الله أحب من كل خط وإلى الماح الأحب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وصل يا لطيف ولتسلمي على النبي والرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولطف بعبدك الخديم واصرفي لغيره ما ساءه ينصرف وهب له لطفا جميلا وهب له مراده بغير إرهب واصرف بجاه المنتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في ذا اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة نبي المشفع صل عليه مغنيا عن مدفع ولتغنهم بك عن المعاصي ولتكفهم ضرر كل عاصي وصل يا لطيف يا أحد يا هادي على خير مطيع هديا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم بحق الله سبحانه وبرسول الله بعد صلاتك عليه بسلام عني مواهب الجميل والسلام بلا تكلف ولا تزلزل يا خير رازق وخير منزل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سمي صل صلاة تجذب المكارم لخلقي تزحزه المحارم إلى سوى قلبي وقال بي معا على الذي خير المزايا جمعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له خير سلام لا يريم يقود لي منك مرادي يا كريم
بلا أذى ولا جوى ولا مرض ولا عدا وليطيب الغرض. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا. صل صلاة لتطيب الزمن وليتخلد إلى الخلد الأمن. مع سلام عاصم من كفر وأهله يا من حبى بالغفر. على الذي أورثتني الكتاب به وعني زحزح العتاب. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واجعل به نظمي دا سرورا له ومني يقبل البرورا. واغفر لوالدي يا ذا الرحمة ولهما هب ربي منك رحمة. ولتصلح البرور إصلاح العليم وصدري يجعل رب منبع العلوم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بودود ومجيد سميا. صل صلاة تجلب الوداد لي والرضا والصدق والأمداد. مع سلام يدفع الفسوق لغيرنا ولينير سوقا. على الذي خدمته قد زحزحت لغيرنا شقا وفوزا منحت. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واجعل بجاه العظيم خطيا على رضاك قد أرحت مطيا. لي قلت ما كنت أروم جذبا يا من كفاني افتراء وكذبا. يا من كفاني الشقاء والحسدا ولم توجه لجهاتي حسدا. يا من أراحني من الشيطان وكل متعب لدى أوطاني. صل صلاة بشكوري تشهد مع سلام بفلاحي يشهد. على الذي زحزح كل من أراد ما ساءني إلى سواي زنفراد. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره وارض عن الصحب بكن. ولتجزهم عني خيرا لا يريم يا مغنيا لي يقود ما أروم. واجعل حروفي به رضاك يا من رضيت عنه إذ أرضاك. يا من أتني بمنايا الحرم منه به وزادني محرم. صل صلاة لا تزال قائدة إلى نبي الله خير فائدة. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وسلما عليه في الجميع يا خير مغن نافع سميع. كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل. يا من حماني عن معاد وسفر وقاد لي خيوره منه سفر. صل صلاة لا تزال مدخلا بشرا بتسليم تفي معصلا. في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. كما جعلته سرور الصالحين ونوره يقودهم في كل حين. يا الله يا آخر أنت الأول يا من به يصفو ربيع الأول. صل صلاة

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته منير السادة الأصفياء الأتقياء القادة وصل سرمدا عليه بسلام بجملة الحزب الكرام يا سلام يا قائدا للذكر كالمثاني يا من به طاب ربيع الثاني صل صلاة لا تزال راصدة كل معاد للجنان قاصدة مع سلام طارد كل حسود ترضى السحابة ذوي النور الأسود على نبي الله سيف الله سيدنا النور رسول الله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته ولي الأتقياء في السر والجهر عدو الأشقياء ولي به حببتني للمسلمين كما لغيري صرفت المجرمين يا من وهبت لي هدى دليلا يا من به طابت جماد الأولى صل صلاة لا تزال راقية نامية مشكورة وباقية مع سلام خير خير يدخل في قلب سيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته لي به محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامح توجه الأذال أبدا بجاهه يا من به قد عبدا واجعل مكاتبي لديك حسنا وعندك جعلني خديما أسنا وامح توجه الأذى لجسدي ولا توجه لجهاتي حسدي يا من حماني عن عناء الفانية ولي تطيب جماد الثانية صل صلاة لي تخلد البشر بشارة للمنتقى خير البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بالثناء خليق سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مدائحي له والصلوات فوق العبادات معا والدعوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عدا وتبب واشهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدا لي من رئيس الحرم خليلنا حبيبنا محرم ما سر قلبي نافعا مسرمدا يا من له مني امتداح أحمدا صل صلاة بسلام لانتهى له على من قاد لي ما يشتهى في الحال والمآل وهو السند من لسواي قد نفى من فند يا قائدا لي دون كسب وسفر مخجل كسب وسلاح في صفر صل صلاة بسلام شيع

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا قائدا لي ما محا تقولا وقدت لي منك ربيع الأولا. صل صلاة بسلام كملت وبركات الراقيات كملت على ابن عبد الله عبد الله قائد خلق الله للإله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا قائدا للذكر والمثانيا وقدت لي منك ربيع الثانيا. صل صلاة لا تجاريها صلاة على نبي الله ضيغم القلاة مع سلام لا يجاريه سلام وبشرا بي ذا جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا قائدا لي كرما تجليلا وقدت لي منك جماد الأولى. صل صلاة تطرد الأعداء لغير نحوية وتمحو الداء مع سلام يكشف الأسرار لي أبدا ويذهب الأشرار إلى سواي وسوى عيالي ويذهب الحكام كالأقيال إلى سوى نحوي بلا لقاء ولا مدارات ذوي الشقاء على النبي والرسول العلم من لي يقود علم ما لم نعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من كفاني كل ذي شقاء وكنت لي بالبشر والبقاء. صل صلاة تعلم الغيوب على الذي قد زحزح العيوب سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وعظم قلمي. يا من يقود لي من اللوح العجب يا قائدا لي منافع رجب. صل صلاة قد صفت من اللغى على نبي الله النور البلغى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع له

كل غرض ولسوى جسم يوجه داء ولسوى يأزحزح الأعداء يا من حباني بالذي لي بانا يا قائدا للنفع في شعبانا صل صلاة لي تخلد ولن تنفي العداء.

الله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروف يأته لي جنة عن العداء وجنة للجنة يا من وهبت لي خير فيضان وجدت لي فضلا بشهر رمضان صل صلاة لي تقود كل ما لاخترته إلى

الحكيم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذهب الشقاء والعناء لغيرنا وابلنا الغناء ولتخرجن من كل قلب قد قصد ما ساءني ما ساءني حيث رصد يا الله يا رحمن أنت الوالي يا قائدا للخير في شوالي صل صلاة تجلب الأمانة تطيب للفؤاد والأزمان مع سلام يخلد الصفاء يجعل كلي للورى شفاء على الذي كوني خديمه ظهر في البر والبحر ولي قتلي قهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعلم الأعداء أني عندك لا عندهم بشارة لجندك بين لهم تبين من لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفاء يا مرشدا إلي قاد رشده يا من له شكري من

بحكم يا معطي التحديث على الذي طيبت نفسي كما وهبت لي به الهدى والحكمة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذهب الذي يريد كل ما يسوءني لغير الضرر معلما ولا توجه لجهات الظلمة وسق لغيري حاسدي وألمة يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة وكنت لي في كل شهر وسنة يا من تعالى عن منام وسنة صل صلاة لي تكون المنى ليتقود عرفات ومنى مع سلام كل شر يحمد وليقود كل خير يحمد على الذي إخدامه لي قادا من قاد غيري له فانقادا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروفي بأفضل البشر في أبد له رضا أعلى بشر يا من وهبت للشهور بشرى لي أطبتها معا والعشرى

مكرميا صل صلاة لا تزال ساطعة أنوارها كل حجاب قاطعة مع سلام نوره يطهر قلب المصلي وبه يمهر على الذي جعلته وسيلة لك وقاد للهدى وقيلة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروفي هذه أنوارا يا من لغيره وجه البوارا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسلام مؤمن قد سمي صل صلاة

نبينا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهب لي الأمان في كل الأياد، واجعل حياتي به خير أياد، واجعل قلامي ومدادي واللسان داعية لذي الجمال بحسان، واجعل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني. يا الله يا ذا العرش والكرسي، يا متحفا بسرك القدسي، صل صلاة بفلاح تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن، مع سلام بصلاح ياتي يقود للحديث كالآيات، على الذي أعطيته مدادي مع قلام قادها ودادي، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واكتب لي اليوم حلاوة تدوم في كل ما اخترت يا باقي القديم، يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا، صل صلاة عمري تصون عن اللغى يا من له تحسين، مع سلام يصلح الأوصال.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به يا مالكي يا راضي صفى العيوب وشفى الأمراض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سمي واشهد لي الدهر بأني منصرف عن العداء لك وأني معترف بالذكر والشكر بلا كفران يا معطي الدار مع الجيران مصليا مسلما على النبي فائق كل أقرب وأجنبي صل صلاة تخلد العطايا مباركات تمنع الخطايا من التوجه إلي سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه وارفع لك عبادتي وعادتي بفضلك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وبصير

ما صلى من كل مكر يصرف ولسواي أبدا ينصرف على الذي نفى ذوي الإخراج قبل لكفرهم مع استدراج إلى سوى ما اختير لي من المباح وقاد لي خير برور ورباه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل ممري ومقري والديور لي شواهد بأفضل خيور واجعل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا إلى سوى ما ساءني حيث انتحى يا من لنا باب الجنان فتحا يا من حمى كليتي عن الشقاء وأهله وكل مفض لشقاء صل صلاة للمنى تصحح يا خير شاف إنك المصحح مع سلام لينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زحزح عني الداء وزحزح الشيطان والأعداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصحح التوحيد والأقوال وصحح الأفعال والأحوال ولتخرج الميل إلي من قلوب قوم قلوني ولتخلد للحليب واجعل فيوض كالكلي منيرا قلوب حزبك وأسطع نورا واجعل كتابتي وقولي عندك حق اليقين فرحة لجندك وارفع قائدي وقولي والعمل

القدوس يا مكرميا أوصلت لي أثمان ما عني يبيع بلا إقالة بمفخر ربيع لك شكوري بعد حمل خالدي عن نجز أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راضيين عني وليكن بكرم ومني وصل عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وزده أفضل سلام أبدا عني يا خير كريم عبدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمشفع يا مغنيا عن حاسد ومدفع صلِّ

قد صرفت لغيري العداء معا فانصرفت إلى سوى الضرية والإفساد والمكر والغرور والحساد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم سلامة من جالبات لومي واجعل بجاه المنتقى حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبشر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة

بيانا صلي صلاة تمنع الرجوع لغير ما يرضيك لي والجوع لي أبدا مع سلام يوصل منك إلي يقنا يا موصل على الذي لك توجهت سنين به وقدت للحلال والفنون سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليقد شكرا وعلما بدعا وأجر نفع طاردا من خدعا وارفع مكاتبي يا شكور يا خير من نحى له شكور شرعت بانيا بناء الذكر واجعل مكوثي لك خير الشكر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا

وصل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزي عني أهل بدر خيرا يا من بهم ساق لغيري ضيرا وليهب بهم تلازم الخيور مصفيا بهم ممري والديور واجعل كتابتي فوق النفل فاتحة للخير كل قفل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي بفضلك اتصالا كفيتني بحفظك انفصالا صل صلاة تدفع العوائق لغير نحوي لي تقود اللائق مع سلام يد

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل تلاوتي وخطي أحب إليك من خير كثير يا محب وفي كليهما قد الأجورا لي منك منصفا ولن أجورا.

يا من لغيره زحزح المخوفا على الذي لك به وصلت وما ترددت ومن فصلت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل

كرما يا من لغيري زحزح العرم رما مع سلام مذهب لغيري ما لم تحب لي مديم خيري على الذي أوصل للخيور صفى بها للعمر والديور سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

قبيح. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا خلنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد ظرف العلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم لشكر المقول. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء والحمد والشكر معا على الذي فضلك لي قد جمعا. صل صلاة تملأ السماء والأرض يا من قاد لي نماء مع سلام يرتقي للعرش ويملأ الكرسي يا ذا الفرش ويدخلان البشر في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه والحمد. واجعل بجاهه العظيم قولي منورا يا ذا العلا والتولي واجعله خدمة بلا عيوب يا عالم

واجعل بجاه المنتقى حياتي مسرة الحديث والآيات وانشر علي بركات الفاتحة واجعل قلامي للغيوم فاتحة وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرة وانشر علي بركات آل عمران في الحال وفي المآل وليهب بصورة النساء عافية الصباح والمساء وهب لي الفتح ويسر العلوم لي وزدني منك علما يا عليم وهبت لي من فضلك العظيم ما قادني للشكر بالنظيم أعدتني بك من الشيطان لي كنت في الممر والأوطان

عيسى وما والاه إلى سواي سرمدا يالله يالله صل أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لنا به الصراط.

وصل يا رحمن ولتسلم على النبي العربي العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروف ذائه النظام جالبة إلى المنى العظام واجعل جميعها أجل بركات وسكنات يهديا والحركات وصل يا رحيم ولتسلم على الرسول ذي المزايا السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

سره يا من يصون هي في يا الله صل ولتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واذهب بما يسوء قلبي أبدا إلى سواي وسروري أبدا وصل يا رحمن ولتسلما على الذي إليك قاد العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبالذي يسوء قلبي أذهب بغير توجيه إلي يذهب واكتب لي اليوم مقامات الرجال يا من يقود لي دواما النجال وصل يا رحيم ولتسلم على خليلي وحبيب السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب في الخط ما ليس يكون لأحد يا من له كن فيكون واكتب لي اليوم مصونا لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تقود مرشدا يقود لي بلا انتهاء الرشدا مع سلام لي يروض الأغبياء روضا به تندمهم يا ربي يا على الذي جعلته مخدومي يا من به لي جدت بالتقديم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبكتابتي سخر لي جميع من لم يحبوني فإنك السميع وهب لي اليوم مصونا مسكتا من ساءه تقدمي وأسكتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة قد تزحزح قلوب من لم يحبوني لغير ذا حليب مع سلام لسواي يذهب ما ساءني في أبد فيذهب على الذي قد زحزح الحساد إلى سواي وكفى الفساد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعندك جعلني بشارات الكرام يا باقيا حميتني بلا انصرام.

تجود بالغيوب ولسوى قلبي تزحزه العيوب مع سلام لي يلين القلوب بلا أذى ولي يخلد الحليب على الذي طيبت قلبي به وجدت لي تكرما بي به سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له في مسرات تدوم يا من به له جعلتني الخديم وهب لوالدي في بروي مسرة تبقى بلا غرور يا الله يا رحمن.

مع سلام لي يخلد الصفاء على الذي بأذن خير وصفا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ووجه المبيع عني أبدا لغير ذاتي وسروري أبدا واجعلني اليوم وبعد اليوم عن كل ما لم ترض لي ذا صومي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من اشتريت سلعي وقلت لي بدلها وبرضاك جدت لي صل صلاة لي تقود كل ما لاخترته والقلب مني علما مع سلام لسواي يذهب كل عدو وأذى فيذاب على الذي يسره بقائي مع الكتاب الدهر وارتقائي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

فيها على ماح محا مخوفا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصن جهاتي كلها عن كدري يا من بأمره جرار القدر وهب لي الصفاء في الليالي وجملة الأنهر مع عيالي واصرف جوالب الشقاء والنكد لغير ذاتي واحمني عن كل كد والتجعل الدنيا لي المصالح قائدة عبدا خديما صالحا وسق لغيري جملة المفاسد عبدا شكورا واحمني عن فاسدي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك شكوري أبدا وحمدي يا عاصمي من خطأ وعمدي صل صلاة كالكلي تنور وتصلح البدن يا مصور مع سلام ذاهب بالداء لغير ذاتي مع الأعداء على المجمل الجميل البشري الحسن الأحسن معطي البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي التاويل والتفسير ولي يسرا هما تيسيرا وعصم قائدي مع الأقوال والجملة الأفعال والأحوال وللمكارم قد الأخلاق والتقني الضلال والإملاق وفي الكتاب والحديث هبلي ما لم يحزه الصالحون قبلي واخرق لي العادات في الفنون يا واهب المظهر والمكنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تصحح العلوم النافعات بك إنك العليم مع سلام ليصحح العمل الصالح الذي يكمل الأمل على الذي قلت له مدادي مع قلام قادها ودادي لوجهك الكريم يا رب سنين عبدا خديما وكفيتني الأنين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل قطع قائدي مع أقوالي وعملي للخير كالأحوال أسكنت في المكارم الأخلاق يا من محى الغربة والإملاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني بكونك الكريم وقدت للنصرة والتكريم.

انتهى المسير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به نفسي مع هوايا عونين لي بك على تقوايا وقدهما بخير خير للجنان وكل يعصم ولتنور للجنان ولتعصم القلب من الأغيار واجعل حياتي بشرى الأخيار واشغل عداك بسوى مضرتي يا باقيا أبقيت لي مسرتي لشهد بشكري لك في الفرد رجب وفي سواه يا مديما للعجب قولي فيك اليوم لست أحصي

محمد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصحبه مكاره الدارين لغير ذاتي مع العارين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة خير خير جالبة لي أبدا حليب علم.

وكونه لي بك أيضا اشتهر. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واكتب لي اليوم وبعد اليوم كوني سرورا لخيار القوم، بلا لقاء كافر أو ذي نفاق أو مشرك وسوق يجعل ذا نفاق. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم، يا صل صلاة نورها يدوم تشهد لي بأني الخديم، مع سلام نفعه لا ينتهي.

مع سلام زايد فوائدي يجود لي بأنفع الموائد على الذي يسره جناسي مصان كلي عن الخناس سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني كل يوم خيرا كثيرا صافيا عن لومي واجعل مدادي وقلامي أحب إليك من خير كثير يا محب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قدت لنا الرسوخ واليقين يا من شقى وأهله يقينا صل صلاة لذة تخلد في قلب أفضل الورى فتخلد على الذي يسره لزومي أي ذي البراق حب ذي الحيزوم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

وعصم فؤادي ولساني من لغى وعندك جعلني نور البلغى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير عصمتني من الوراء والضير أوزعني الشكر على النعماء يا مخلد الصفاء والنماء بأن تصلي صلاة عني على النبي المنتقى بالمن مع سلام عن سواه يغني في ظاهر وباطن يا مغني على الذي قبلت مني خدمتي له به وصنتني عن صدمتي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

وارفعه للعرش وللرفع ذكري بأن تصلي صلاة بسلام عني على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني ما لا ينحصر من البشارات نصرت المنتصر نصرتني به على الأعداء عصمتني من مورثات الداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الكافرين جمعت بيني وبين الشاكرين فصلت بيني وبين الكفر ولتقود الدهر أهل الغفر صل صلاة قد تؤيس اللعين وحسبه مني إنك المعين مع سلام قد يقود للمناء منك سرورا لجميع الأمناء على الذي جعلني لديه مصليا مسلما عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كليتي معصومة وليهب في أبد تعظيمة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

بالوصول لك وبالفصل وبالتفصيل طردت إبليس ومن أساء إلى سوى ذاتي وما أساء هب لي دوام الشكر للجنان بالروح والجسد والجنان بغير شك وبغير وهم واصرف لغيري جالبات التهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذبت شكي وهو لا يعود لي أبدا أعدمه المعيد صلي صلاة ذات لذات بلا نهاية مع سلام قبلا على الذي قد سره إخدامي له مقدما على الخدام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحلبه بيني وبين الشك يا من يلين الصخر مثل دك وزدني الرغبة في رضاك يا من يرقي العبد إن أرضاك واجعل فؤادي زاهدا في كل ما لم ترضه لي واهدني معلما وامح توجه الضلال والغضب إلى جهاتي واكفني كل غضب ولتغنني بك مع المباح إلى الجنان ولتزد رباحي هب لي في المباح لي أجورا عبادك الغر ولن أجورا ولتغني عمري عن المعاصي وكل ظالم وكل عاصي آمين يا رب السماء والأرض يا من له أوصلت خير قرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كفيتني مكاره الدارين كفيتني العارين والنارين صل صلاة جانبي تكرم مع سلام دائم يا أكرم على الذي كرمتني بخدمته يا حافظا عصمتني من صدمته سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم عصمة كلي من أذى ولوم صيرت قلبي خير علم واعيا صيرت كلي خير سعي ساعيا وهبت لليوم شروعي في الكتاب وما لي اخترت عصمت من عتاب والتحمي عن معصية كليتي واجعل كفعل الصالحين نيتي وهبت للذكر مع الحلاوة وقدت للتعليم والتلاوة يا الله يا رحمن.

الخديمة له ولي قد سلب التقديم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتجده عني خيرا لم يرى لغيره ولسواه لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا

عجوبة منه لكل الكون سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت عني كل شك ووهم ولفؤادي قلت علما بهم

الشريف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وارفع لعرشك العظيم خطي يا من محا ما ساءني بالحط، يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة تطرد الحساد لغير نحوي تمنع الفساد من قلمي وجسدي وقلبي مع سلام عاصم من سلبي على الذي وهب لي تكريما وبشرا لدي لن تريما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهب لي اليوم وبعد اليوم كوني معصوما بغير لوم، يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي منك تلازم البشر ولسواي سقط 19، صل صلاة لي تقود المسلمين مع سلام عاصم من مجرمين على الذي طيبت لي مقامي به كما جذبت لي مقامي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهب لي اليوم مباحات البشر واجعل حياتي للنبي خير بشر، يا الله يا رحمن.

لتخلد الثمن ولتقود يقنا كل زمن مع سلام يذهب الأكدار يصون لي ما اختير لي والدار على الذي خدمته في البر والبحر قعدت لي عظيم البر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له صلى عليه الله في الآل والصحب وموالاه مسلما عليه في الجميع أجر الشكور الرافع السميع في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان ولت الطيب للجنان يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حفظت ذكرك بقلبي ويدي وللجنان كنت لي بالأفيد صل صلاة لي تقلب القلوب مع سلام لي يجود بحليب على الذي دللتني عليه ودلني عليك مع خيريه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب طي مسافة السلوك يا مغنيا عن السلوك والملوك وليهب بركة الإسراء وأن أكون بشر كل رائي وليهب كوني ككل مرسل واجعل حروفي كفعال الرسل عليهم خير صلاة وسلام ممن بهم وهب لي خير الكلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين القوم الفاسقين عاصما من لوم صل صلاة لحياتي تؤمن من المكاره معا يا مؤمن مع سلام يدفع الرزايا لغير ذاتي يجلب المزايا لي أبدا بغير كد وعمل على الذي لي يوصل الأمل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتشكر الذي هنا أقول يا خير من ينحو له ما قول كتاب ربي إنك الكتاب وفيك قال ذلك الكتاب زنت مكاتب لوجه منزلك بك ووزني للجنان ينسلك رافقتني

كل طبيب بارك لي في عمر الله الكريم بك ولي تقود أجرا لا يريم أغنيتني عصمتني كرمتني حفظتني ملكتني بشرتني كون لي منزلك البقاء بك وقاد لي بك ارتقاء رفعني إلى الجنان الله بك ولا إله إلا الله ملكتني تمليك خير منزلي من خير منزل يصفي نزلي نفيت شكي وعداي والتهم إلى سواي لي كشفت منبهم يقودني معك يا كتاب من قال فيك ذلك الكتاب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أكرمتني إكرام مما شاء فعل وما طلبت منك يا رب فعل فصل عني بسلام سرمدا على الذي يقود لي ما حمدا بلا مشقة ولا عناء يا من به قبلت لي بنائي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجز به عني جندك الكرام مرادهم منك وما فاق المرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رضيت عنك اليوم رضوان جميع عبادك الكرام يا خير سميع صل صلاة عمري تبشر بلا انتهاء يا من لديه البشر مع سلام يدفع الشقاء لغير ذاتي يحسن البقاء لي بلا مكر ولا غرور يجعل خطي أنفع البرور على الذي وهبت لي محبة وقدت لي كونك لي وخدمته سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به أعلى رضا أعراضي يا جاعل الأعظم في أغراضي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد حلت بيني وبين كل ما لم ترضه لي فزد بالعلماء صل صلاة ظاهري تكمل مجملا وباطني تجمل مع سلام قائد أوصالي للخير في الغدو والآصال على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملكتني نفسي مع هوايا ولتقود مقتضى دعوايا قدت لي الخيور من دنياك وقدت لي مع الرضا ثنياك سقط المفاتيح.

المتقين على الذي يزوره ميزاني في كل ساعة بلا أحزان سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحلبه بيني وبين السوء في أبد يا مذهب المسيء واجمع به بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا زحزحت فضلا لسواي النار.

صححت لي توحيدي لك به رسولك الوحيد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما به حققت الاتصال يليق بي والتقن انفصالا يا جاعلا خطي فوق ظني وظن غيري يا عظيم المن يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي سؤلي وما فاق المراد بلا اعتراض وجلوت للمراد صل صلاة بفلاح تشهد لي بسلام بصلاح يشهد لي على الذي كفيتني اللعين به وما لم ترضه لي يا معين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد بشكري لك في ذا اليوم وبعده يا من حمى عن لومي أوصلت لي لقنتني فسرت لي لا شك فيما من علاك جدت لي ألنت لي بلا أذى فرحتني لينت لي أكرمتني مدحتني مددت لي يسرت لي ملكتني محوت ما يسوءني مكنتني أذهب به وليجد بعصمه ومد لي خيرا بغير صدمه أبق لي الملك وعني صليا مسلما على النبي وكليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنلتني فوزا ولبا عاصما ممن يرى في أبد مخاصما صل صلاة لا تزال فاتحة أبواب جنات لنا بالفاتحة مع صلاة من صلاة عارف لغيرنا أبواب نيران ويبقي خيرنا على الذي وهبت للكتاب به كما كفاني العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب به الذي كنت أروم من المنى بلا عناء يا كريم وغير آفة وغير كدر وليكن بالبشر يا ذا القدر وليهب ما لا يرى لغيري في الله والذكر وأذن خير عليه صلى الله بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم.

علوم لك علي الشكر من شعبانا وقبله وبعده قربانا صل صلاة لي تقود دركما قد فاتني تملأ قلبي حكما مع سلام جاذب لي بركات ما اخترت لي ليتكين الحركات وسكناتي أكبر الرضوان بلا تزلزل ولا عدوان على الذي تسره حياتي وقدت لي بجاهه الآيات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي

مني اقبل الشكر لوجهك الكريم يا من أياديه لدي لن تريم بأن تصلي وأن تسلم عني على من بي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به خطي يا شكور يا من له مني انتحى شكور شكرا وهديا وولاية الرضا يا من وقاني العدا والمآل.

ونبيك الكريم، وصل عني أبدا مع سلام على الذي أورثني خير الكلام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهب لي الصدق مع الوفاء، والتقني النقض مع الجفاء، تبت علي فلتدم لي الصلاح والاستقامة وأنفع الفلاح. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بالمختار سيري لك، وقدت لي إلى الجنان فضلك، وصنت لي سري في الدارين كما عصمتني من العارين. صلي بتسليم بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واحفظ بي الذكر ورد لي جميع ما اخترت لي مع رضاك يا سميع، واحفظ فؤادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالأفيد، ولترني حقائق الأشياء يا متحفا بالدور والأفياء، واجعل بنائي خالصا لوجهك يا واحدا ليس يكون شبوكا، أوصلت لليوم وقبل اليوم وبعده سرا حما عن لومي، جددت ترك العود للتعظيم وكنت لي بالنصر والنظيم، حقق لي الرجاء في تركي وفي أخذي بلا نقض ولا مخوف، لي حقق الرجاء في كل لياد، واجعل حياتي منك أفضل أياد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أشكر وعلم ولتبارك أجبي، وانفع بما يدوم أعلى عجبي، وصل عني سرمدا وسلمي على وسيلة الشفيع السلمي، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وارفع بحق وجهك الكريم كتابتي إليك بالتكريم، وعندك جعلها أجل خير بلا نهاية وخلد ميري. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كونت لي ما لا يرى لغيري، فيك وفي القرآن ظرف الخير، وفي نبيك وعبدك الرسول من لي به توصل منك خير رسول، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واطرد به إبليس طردا لا يريم لغير ذاتي يا حفيظ يا كريم، وعندك اجعلني ذا صلاح بلا تنازع مع الفلاح. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عصمتني اليوم وبعد اليوم من الشياطين وكل لوم، صل بتسليم بلا نهاية عني على من قاد للدراية، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واشهد لي الدهر بأني عنك وعنه راض ذا ازدياد منك، زدني علما ورضا وأدبا يا من كفاني الشقاء والودبا، وسق عداك أبدا إلى سوى مضرتي سقهم لغيري سوى، وبي جدد الهدى هداك واشغل بغير جهتي عداك، واشكر تضرعي يا سميع يا واحدا تنحو له الجموع. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يضر، وحلت بيني وبين من يضر، بغير جمع أبدا فشكري لك وحمدي ماضيا بالذكر، صل وسلم يا إلهي عني على وسيلة سبيل المن، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واشهد لي اليوم بكوني ماضيا لما تحب ليزد أغراضيا، زدني توجها إليك برضا يا من كفاني العدا والمرضا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة كل ضر تصرف إلى سواي بسلام يصرف، ما ساءني إلى سواي أبدا على الذي بشارتي قد أبدا، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

أمنتني من ضرر الخناس والجن والعدا معا والناس صل صلاة بسلام يكملان كل سرور وأمان يشملان على الذي قد حال بيني أبدا وبين من لي يجر كبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأيس الذي يريد تعبي مني يا مزحزحا لمتعبي.

شقاء يبعدان إلى سوى عقدي وقولي والعمل وللجنان ليقودان الأمل على الذي ينحو له مدادي مشيعا بالصدق والوداد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مدادي فوق كل ماء بركة كمطر السماء يا الله يا

في علن وسر ليجهدان بأعلى السر على الذي تنحو له قلامي بالمدح والصلاة مع كلامي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامحو به قصد اللغال قطي يا من محى معايبي بالحط محوت أن يقصد خطي اللغى يا موداد للنبي بلغى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة ما عملت ترفع للعرش والكرسي يا من يرفع على الذي صفيت لي تفكري حتى غدوت في العداك عسكري مع سلام نيتي يبلغ فيك وفيه كرما فتبلغ سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم كمال العقل وزد بعقل الدهر أهل النقل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت ما دس اللعين فيه حيله يا مانعا ينفيه صل صلاة بسلام يطردان لغير ذاتي

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، ورد كل ما نحى جنابي من ضرر الزفر وضر الناب، وضر عين وكلام وضرر، ما حان أوياتي وسوء وغرر، إلى سواي وسوى ما اختير لي، يا قائدا بفضله الخيور لي، يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أريتني فضلك في نفسي وفي سواي يا من صانع مخوفي، أريتني فضلك في نفسي وفي سواي يا من صانع مخوفي،

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واعصم بجاهي العظيم عمري من غير ما يرضيك يا معمري. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم، يا أطلقتني وسعت لي فشكري، مني تقبل يا منيل الذكر. صل صلاة بسلام لا انتهى لها ولا له على من انتهى، سيري به إليك وهو أحمد، يا من توجهت له يا صمد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم، يا عظمت وجهك الكريم أبدا بترك عودي فبشري أبدا، وقيت عمري الأذى والكدر، يا من بتبشيري تجري القدر. صل صلاة بسلام يشهدان لي بكوني صادقا ويسعدان، على الذي أورثني المنافع بإذن باق لا يزال نافعا، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واجعل به خطي يا ربي عندك أكبر رضوان.

فنيريني من بهم وصنتني عن الأعادي والتهم صلي صلاة تكشف الأسرار لي للجنان تمنع الأشرار من التوجه إلي بلياد

شيطان من توجهي لي أبدا يا من له توجهي وامنع عداك من إرادة لياد يسوءني يا من حماني بأياد واجعل حروفي أجورا باقية بلا انتهاء للجنان راقية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا إلى سوايا قد ذابت باللعين بغير رده إلي يا معين مزحزحا لغير

رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا إلى سوايا قد ذابت باللعين بغير رده إلي يا معين مزحزحا لغير يحوي كلما يسوء أو يضر.

الخير بجاهه وأن تكف الضير إلى سواي أبدا به كما جعلته محكما محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الذكاء والولاية ولي أل ولي لين آية واحفظ كتابك بقلبي ويدي وجملني ليجد بجيد غديت كلي بتوفيقك يا عليم يا خبير زال شكيا ذكرك هب لي ولتجد لي بوداد ولتحمني بخير علم وسد.

يا رحيم يا من بسميع ومجيب سميا صل على العبد الرسول والنبي من صانني ولي صفات نبي وصل من على مزحزح البلاء لغير ذاتي وحياتي قبلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي بذكاء عقل في الخيور يا من حباني بالعيال والديور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وكريم سميا.

ديني بيومي وبغد بلا عدا ولا عنا ولا حساب مصيرا كليتي خير احتساب على الشفيع ذي الجمال أحمدا من قلمي مع مدادي حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ووجه الأكدار والأوجالا إلى سوى نحوي والدجالا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ الرافع قد سميا صل صلاة لي مرادي توصل بلا مشقة فأنت الموصل مع سلام لي يصحح الجسد مزحزحا لغير نحوي ذا حسد يا قائدا لي ما حمى عن فانيه

ما يوسع العطن على الذي مدحت من رأس الحرم لسادس الشهور وهو منكر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وملكني وصف أراضي قاضيا ملك رسول الله صلى الله عليه ما تنمو به علاه صل صلاة بسلام عني عليه يا واسع واقبل مني رد لغير ذات أفضل البشر ما ساءه واجعل مكانه البشر رد إليه ما يسره وكاد يفوته من العلا حيث يكاد جماله زد يا جميل واجمع له المنى وقت له قمع ملكت خير الخلق مدحا يبقى خلود فضله وأعطى سبقا صفيت خدمتي لأفضل النبي وصانني وصان ما في ثنبي

ينفعني بلا أذى وبالمنى يرفعني جمل للجميل تجميلا يري عجائب المفحم ذا تحيري له شكوري أبدا على الشهور وليجاد بظهور وطهور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بشكور رافع قد سميا صل صلاة لي تقلد البشر تفضي إلى سواي 19 مع سلام يطرد اللعينا لغيرنا كي نعبد المعينا على النبي والرسول أحمد يا من به ساق لغير الكمدا وآله وصحبه وأذهب كل مباه لسواي يذهب وقد لي

يا من حماني عن الإخراج والمكر والغرور كاستدراج. صل صلاة لي تلين القلوب ورائبا تقود لي مع الحليب، مع سلام سائق ما ساء إلى سوى نحوي ومن أساء. على الشجاع ذي السحاب الماحي من حبه أغنى عن الأرماح، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وأذهب الشيطان والمكائد لغير نحوي وكف كل كائد، واجعل بقية حياتي جنة صافية إلى دخول الجنة. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحميد ومجيد سميا.

يا قاهرا لي قمعا على الرسول عبدك المبشر رئيس كل ملك وبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به ذا النظام خيرا عبادة ليتقود الخيرا واقبله مني كرما بجاه من فاق خلائق الإله.

كقلبي يا مغنيا بدفعه والجلب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا صل صلاة نفعها لا ينقطع على الذي به أذايا منقطع مع سلام لي حياتي ينمي بخير خير وأجل غنمي على الوسيلة الشفيع السلمي العربي الهاشمي العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحفظ كتابك بقلبي ويدي وبلساني ماكثا بالأفيد ودوري يحمي وعيالي تاليا وسق لغيري جيغتي أقتاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بمليك ملك قد سميا صل صلاة تصرف الملوك لغير الضر قلت لي تمليكا مع سلام يصرف الناس معا لما يسر كالكلي والإجمع على الذي به خلقت كلما خلقته عبدا رسولا علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

من سميا صل صلاتك التي لا تخطر ببال ذي بلاغة قد يسطر مع سلام لا يماثل سلام خلق على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتغنني يا نافع بالشكر عن صبر أو حلم وكل مكر واجعل بفضلك العظيم نيتي كالقول والفعل.

واجعل حلاوة العبادة لدى عبادتي مخجلة تجلدا وهب لي الرغبة عن معاصي يا من كفاني ضر كل عاصي يا من حماني عن عداك المغوية لك شكوري قبل يوم التروية وبعده فاقبل شكوري مني وارفعه للعالمين.

حميت كل عن مشقات السلوك علمت الأعداء أني عندك لا عندهم بشارة لجندك صبرتني عن الحرام قبل وفتنة الناس محت والكبل صبرتني عن كل مكروه لدى كوني غريبا وأصبت الخلدى صبرتني عن كل ما لا ينفع من المباحات وكنت أدفع صبرتني على امتثال أمرك سقط لغيري العدا بقهرك قهرت لي نفسي قهرت لي هواي

زهدت في الحرام والمكروه بعصمة منك مع التكريه سقط لغيري كل ما لا فائدة فيه وللخير حياتي قائدة وصلت لي مسرة الأبرار وقيت لي مضرة الفجار يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وعليم سميا صل صلاة تذهب الأمراض لغيرنا وتصلح الأعراض مع سلام يصلح القلوب ويجلب الرائب والحليب على الذي به طويت عني مسافة السلوك يا ذا المن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد بشكري لك يوم التروية يا من سقاني من فيوض مروية وقبله وبعده واشهد لي بخير خير ورضاك قدلي وارفع حروفي بالشكور يا شكور يا خير من ناجى وعبد بشكور ليس ثناءك سواك يحصي يا باقيا أبقيتني يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ حافظ قد سمي صل صلاة قد سفا من الكدر يا خالقا بإذنه يجري القدر مع سلام من سواك لا يكون تهب لي بيمنه كن فيكون على مزحزح ذوي الإتعاب لغير نحوي أبدا كالعاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحفظ بي الإسلام حفظا لم يكن قط لغيري ولتكن لي بكن واحفظ جهات الست يا حفيظ يا من له معنى يا واللفيظ واحفظ بصدري العلوم النافعة واجعل حياتي للنبي نافعة صلى عليه أبدا.

يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمغن سميا صلي صلاة عن عداك تغني وعن سوى ما اخترت لي يا مغني مع سلام لي يقود جندك عبدا.

من بقريب وسميع سميا صل صلاة جاوزت عقولا وتصلح المعقول والمنقولا مع سلام يهب الشريعة مع الحقيقة لنا الذريعة إلى الإله والكتاب والرسول يهب لي دنيا.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي القرب وقولي اسمعي سمع قبول ولي الخير اجمعي.

الغفولا لغير قلبي تمنع الأفولا مع سلام يكشف الغطاء ويجلب الرسوخ والعطاء على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي العلم الصحيح والعمل الصالح الذي يكمل الأمل واجمع لي المنى بيوم عرفة وحق صائميه قبل المعرفة وانشر علي بركات الحرم وجملة الشهور واحمي حرمي وابن لي الحصن الحصين حافظا الذكر بي مفتكرا أو لافظا وهب لي التوحيد والحديث وهب لي التفسير والتحديث وهب لي البروع في الفنون يا معطي الظاهر والمكنون وأظهر الحق بخطي واللسان يا من يجود

ليكما وهبت للوصول ولي نوير كل يوم وسنة يا من تعالى عن منام وسنة ولتغنني بالحظ عن نسياني لجدت بالشهود والعيان ولتغنني بالأجر عن حسابي يا قائدا كلي باحتسابي وطيب النفس وطيب للجنان وليكون المنى إلى الجنان يا منزلا وابتلي الإسكان وصنت للجيران والمكان عن كل شيء بجنابي لا يليق يا من بحمدي وشكوري خليق صل صلاة تثبت الحلال.

والآلِ وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاه العظيم نظمي يا من حماني عن دواعي الكظم عندك إيمانا وإسلاما معا أحسن إحسان وللمنجمع وعندك جعله لي كنوزا يا من يجر الزيد والمكنوزا واردد بحق وجهك الكريم يا واهب البقاء والتكريم إلى سوى ذات يمن نحاني بالضر وعصمني من الألحان وعصم لوجهك الكريم عقدي والقول والفعل من أهل النقد واجعل لوجهك الكريم كلي أعلى رضاك مكثرا لي قلي يا الله يا عليم يا خبير يا من به لم ينحني ثبور صل صلاة كل سوء تدفع

ولسواي وجه العتاب. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وليا بحق يوم عرفة

عرفات ومنى مع سلام يجمع المنافع لي بالذي ليس يزال نافعا على الذي إخدامه أعلاني بلا أذى وكب من قلاني يا الله يا واسع يا كبير يا من له الأعظم والتكبير صل صلاة كل ضيق تذهب إلى سواي أبدا فيذهب مع سلام يجلب الصفاء والصدق لي والأمن والوفاء على الذي مدحي له والصلوات عليه زحزحت لغير الحفوات سيدنا محمد والآل.

الأرباب وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن التقول وبالتثبت عن التحول وبهداك عن هدى سواك.

رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا مكرم يا صل صلاة عمري تطهر من غير خير كالكلي تمهر.

وصحبه في الحال والمآل وأبدا صل عليه بسلام عني كما ملكتني خير الكلام واجعل به نظمي لديك باقيات وصالحات للجنان راقيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل واسع قد سميا صل صلاة لي تجمل الجميع ما اخترت لي لديك يا خير سميع مع سلام لي يزيد بشرى على المبشر البشير البشرى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولسواي سقعنا الدنيا وضرر الأخرى أنلت الثنيا لك شكوري بلا كفران يا من حماني عن الخسران لك شكوري على البناء يا من حماني عن العناء لك شكوري على الحلال يا ماحي الإملاق والضلال لك شكوري على من سجدوا يا من لغيري ساق من لا يسجد لك شكوري على من ركعوا يا من لغيري ساق من لا يركع لك شكوري على الأوطان يا من حماني عن الشيطان لك شكوري على الممر يا من جعلته ممر البر لك شكوري على الخيور في السر والعلن والديور

يا من حماني عن الايام شكرتك اللهم بالقيام يا شاهدا لليوم بالصيام شكرتك اللهم بالتحرك يا متحفا بمخجل للمعركة شكرتك اللهم بالسكون يا منزلا لي جاد بالتسكين لك شكوري على الأيام يا ذا المخالفة والقيام لك شكوري على كل سنة يا من تعالى عن منام وسنة

يا رحيم يا من بجميل وشكور سميا صل صلاة بسلام لنتها لها على مسرا به للمنتهى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروف هذه المقدمة مقبولة مشكورة معظمة وفي فؤاد المنتقى وأفئدة صحابه.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل به الشهور والأيام ليشواهد قن الإيام. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا، هب لي سلامة وهب لي عافية وعصمة، واجعل حروفي شافية، واجعل تلاوتي وقطي أحب من العبادات إليك يا محب. والتقني مكرك يا عليم، والتقني الغرور يا حليم.

قدارين يا من حماني عن الوارين يا ربنا يا طارد الأعداء لغير نحوي عاصما من دائي يا ربنا يا من له الملك معا الحمد يا من لي منايا جمعا صل صلاة تطرد الشيطان لغير ما لاخترته أوطانا مع سلام قد يؤيس اللعين مني ومن ضر عيالي يا معين على النبي والرسول أحمد من بعثه إلى البرايا حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال.

مع سلام لي يديم عددا على النبي الهاشمي العالم من مثله عند الورى لم يعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني راضي عمن حما عن جسدي أمراضي واشهد لي الدهر بأنك الأحب لي من سواك والنبي بعد أحب وهبت للإخلاص في التوحيد مثبت الرسالة الوحيد وهبت لي فيما مضى من زمني ما لي يديم بشري وأمني رافقني جندك في وقت الجهاد وزحزح العداء.

مبدأ الختام أبقى بشارات بلا اختتام أحمد مغنيا تعالى عن سنة وكان لي بكل شهر وسنة أحمد مغنيا تعالى عن سنة وكان لي بكل شهر وسنة خاطبته في البر والبحر وفي السر والجهر مع الإهاد الوفي

قد الغرض. يا من كفاني عداك والمرض، يا ربنا صل صلاة راقية مع سلام بالمراض باقية، على الذي خدمته قد أخرجت مني عيوبي معا فخرجت.

مجاهدا مغتربا ظنينا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من خدمي ما سرى يا من كفاني من وشى واغترى واعصم بوجهك الكريم عمري من المكاره وأصلح أمري واجعل فؤادي خزينة العلوم النافعات إنك المعطي العليم واجعل جوارحي

مصليا عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من عمري فوق المنى وعندك جميع

وصحبه والتجعل جميع خدمتي رضا تنجعلي. يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ذات قهر قامعة مع سلام نوره لا ينقطع على الذي به أذايا منقطع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وارفع جميع صلوات اليوم لك وجنبني العدا واللوم. يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبين كدرات جائلة مع سلام جالب لي ما أحب مزحزحا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمد والآل والصحب وعمري أحمد. يا ربنا صل صلاة ذاهبة بكل ضر مع سلام ذاهبة لنا سعادة وربحا وسعة يا مغنيا قد كنت لي بتوسعة على الذي به تقود للغرض بلا عدا ولا أذى ولا مرض سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا ربنا يا من تعالى عن سنة عني يصلي كل شهر وسنة مع سلامك على المشفع من قاد لي مخجل كل مدفع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واكتب له في كل ما مني صدر من خدم حلاوة بلا كدر واجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا واجعل حياتي عبادة تدوم له بشارات تقدم الخديم وارفع لعرشك وللكرسي نظمي هذا باسمك القدسي. يا الله يا أحد إنك الصمد يا رافع السماء من غير عمد صل بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

وصحبه في الحال والمآل، وهب له يا رب في الاثنين فوق المنى والحاج من منين، بغير آفة وغير كدر، يا من كفاني كدرات القدر. يا ربنا صل صلاة دارئة، كل المفاسد تصول طارئة، إلى سوانا قبل أن تنتحيا، يا من لديه ضرري قد محيا، مع سلام عمري يسلم من كل ما به تجيء الظلم، على النبي والرسول أحمدا والآل والصحب وقط أحمدا، واجعل حروفي كلها عبادة، يا من له العباد والعبادة، وهب لخير الخلق في خط البشر، يا خالقا جعلته خير البصر، وجد له يا رب في الثلاثة بمصدر الرباع والثلاثة، مما يسر أبدا وينفع، يا من به الضر لغيري يدفع. يا ربنا صل صلاة لم ترى نظيرها ومثلها ليست ترى، من الخلائق على من فضلا، على جميعهم معا ففضلا، مع سلام لا يرى ولم يرى، من الورى على الذي قد سيرا، نورا لهم محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب له يا ربي يوم الأربعاء، يا باقيا مرويا ومشبعا، ما فيه كل ملك وبشر يغبطه من زيد وبشر، واجعل حروفي

الدين الشافية مع سلام صارف مفاسدا لغيرنا وشقوة وفاسدا على الذي بشره مدادي وقلمي سنين مع ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وفي الخميس هب له فوق المنى يا من جعلته أمين الأمناء يا ربنا صل صلاة تذهب من قصدوا ضري معا فتذبوا إلى سوايا سرمدا مع سلام لغيرنا يذب من بهم ظلام على الذي وجه جند الله الغالبين لذوي الملاهي وزحزحوا لغيرنا الكفار كما محى الإخراج والأسفار سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهدد الأعداء تهديدا يدوم يصرفهم لغير عبدك الخديم وهب له يا رب يوم الجمعة فوق المنى مع الذي قد جمع يا ربنا صل صلاة تبقى مع سلام لي يقود سبقا على الذي وهب للكتاب ولي لا يوجه العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا ربي يوم السبت وكل يوم يافعا من نبتي

وصحبك الدرر والآلي يا سيدي يا مقتفى يا من سرى صلى عليك من دعاك لسرى أزكى صلاة لي تجود بظفر بأن أجاورك من غير سفر مع سلام بجميع الآلي والصحب من غدا لهم مآلي يا سيدي يا خير مرسل إلى خلق إله العالمين زل إلى صلى وسلم عليك أبدا

صلى الله وسلم عليك بجميع آلك والأصحاب ربك السميع أزكى صلاة لتجود بهداك مع سلام ليسخر عداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى عن ولد مسلما مع الخيار العبد كما لغيري أزال وبدي بغير رد لي إلى الجنان وبك صفى أبدا جناني يا خير مرسل لخير أمة.

قد أجلا رب كريم نافع قد جلا وقدرك العظيم قد أجلا مسلما عليك فوق عددي بالآل والصحب وزاد مددي يا من لتصديقك قد شق القمر صلى عليك من بقفك أمر مسلما عليك بالإكرام في الآل والصحب بلا انصرام وبك جملة ذنوبي غفرا وكل ما علي عني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا مجتبى صلى عليك من غداك واجتبى يا مصطفى يا منتقى يا مجتبى صلى عليك من غداك واجتبى

بالحلاوة وجاد لي بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال. يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي. صلى عليك منعم قد أنعم بك علينا وأدام النعم، وكل ما اشتقت إلي قادا لك بلا مشقة فانقادا. مسلما عليك يا مختار وليساق كل ما أختار، دنيا وأخرى بك ذا سلام من الحساب ومن الملام. وطيب الزمان لي كما أحب وكف عني سرمدا ما لا أحب، وبك لي كان وساق للأرب حتى أصير بشرا عجم وعرب. وضمني إلى السحاب الأمناء وقاد لي بلا حساب المنى وحط ذنبي.

0: وكن لي الدهر وكن معي وكن لي سائقا فوق مرامي بكن واجعل بجاهه حياتي صافية لك به مع الأجور الضافية واجعل بجاهه حياتي صافية لك به مع الأجور الضافية واجعل بجاهه حياتي صافية لك به مع الأجور الضافية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دي شيخ الخديم
1: yen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñu publication da ngeen di abonné ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammad wa alihi wa sahbihi wa taqabbal minni liwajhikal karim قولي تائبا إليك بأستغفر الله به أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من ظواهر ومن غيوب أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من ظواهر ومن غيوب سألته بحق وجه الله

منك والحلاوة بارك لي اللهم في حياتي واجعل فؤادي وطن الآيات هب لي كوني بشرى كل من يتوب.

حتى أدخل الجنة التي وعد المتقون برحمتك يا رحمن يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا شكور يا رافع صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واشكر جميع أعمالي وارفعها إليك خالصة

الصافية عبدا خديما بالخيور الطافية وليهب ما شئت في دنياي من المنافع وفي أخرايا وليهب ما شئت في

ويوم الحشر صل وسلم يا مؤخر على محمد ومن قد نصروا واخرا اجلي وموتي حتى احوز درك كل فوتي بسم الله الرحمن الرحيم

ودي وطارق ذي طرق تضليلي وكل تلميذ وذي البليل فبدعاء يصرف البلايا وبرجاء يوجد العطايا بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته فهاكم هذه الأبيات شفاء من كل داء وحسنا حسينا من مكائد جميع الأعداء يا ربي بالمصطفى المختار من مضار شفيع أمته في البدو والحضر عليه صل بتسليم بلا عدد في الآل والصحب واصمنا من الضرر حط أمة المصطفى عما يجر لهم سوى العبادات واصمهم من الشرر واصرف لغيرهم الشيطان في أبد ولتكفهم كل من يسوء من البشر واصرف لغيرهم الشيطان في أبد ولتكفهم كل من يسوء من البشر ولتصرف الداء عن مرضى الجميع به واصرف لهم موجبات الأمن والبشر واجعل قلوب ذوي الإسلام في أمن ولتكفهم كل ما يفضي إلى الغرر وصل دأبا بتسليم عليه بمن له انتموا ولتجد بالصف والدرر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم وبارك أبيات تحفظ كل من حفظها من الوباء بفضل الله تعالى وهي سبعة فيجب الاعتناء بحفظها لوجه الله تعالى بحق وجهك الكريم يا حفيظ وجه إلى غير عيالي الغليظ إلى سوى حزبي وجهك

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي عصمته بقولك والله يعصمك من الناس وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تنشر بها علي بركات ذلك القول وتحييني وتطول عمري.

أغسوها من حسنا من حسونك التي من دخل في واحد منها أمن من عذابك ومكرك أبدا وبارك لي فيها ولكل من حفظها أو حملها بركة تقي كل سوء في الدارين أبدا.

بالقرآن والسنة التي هدتني صرفت الكل والقلب خاشع له سرت بالقرآن عبدا خديما من له خدمتي شوقا له وهو الشافع نبي الهدى بحر الندى ديغم العدا من الجود ينفي الفقر والسيف قاطع نبي الهدى بحر الندى ديغم العدا من الجود ينفي الفقر والسيف قاطع إلى المصطفى خير البرايا محمد صلاة من الله الذي هو جامع سلام على الماحي مع الرسل والملا من الواحد القهار من هو مانع بسم الله الرحمن الرحيم

في التوسل إلى الله تعالى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم حمدا لمنزل الضنا والداء ومنزل الشفاء والدواء من أمر العباد بالدعاء ليدفعوا به عن البلاء ثم على من حيث مسدى مرض يبرأ بلا بطء وفاز بالغرض محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلامي ربنا الكريم والآل والصحابة.

مبتغيا عون المجيب الداعي وأشتكي إليه ما من الضرر قد مسني حتى أراني محتدر

بجاه خير العالمين الأكرم ثم بيمن رمضان الأعظم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واحم حمانا وتجاوز عنا وأنزلا يا ربنا خير نعم

بالابتلاء وأنزل النفع مكان الضر وأنزل الخير مكان الشر وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البخل وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر واشف جميع المسلمين عاجلا ثم قهم خوفا وحزنا آجلا ونجهم وعافهم والتف بهم ولا تواخذهم بكثر ذنبهم فإنهم وإن عصوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدر على بلائك لضعف يزهر قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك من هنا إلى غدا لكنما تلذذ الجوارح أفضاهم لأقبح القبائح فلا تواخذهم بما لا ينقصك ولهم هب الذي لا ينفعك يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن العيوب وأغرنا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين طرا لنا أخلاء فنكفى ضرا واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم عافهم غدا واجعل جميع المسلمين في ارتقاء والمسلمات بازديادهم تقى واجعل جميع العلماء عاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع العلماء عاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع المخلصين زاهدين واجعل جميع الزاهدين ناصحين

بالخدمة للمسلمين أبدا والرحمة واجعل لهم فينا هدى وخيرا وكفهم منا أذى وضيرا وأغرنا بحبهم لوجهك وأغرهم بحبنا فنسلكا واجعل جميع إخوتي ونسبي في رحمة يوم اشتداد النصب واجعل لنا هنا وهنا حظا ذا غبطة تفضلا فنحظا وهب لنا مكارم الأخلاق مع التحابب بلا شقاق واجعل صغيرنا يوقر الكبير واجعل كبيرنا يعين للصغير واجعل قلوبنا على التوادد بلا تنازع ولا تحاسد ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباغض ولا تنافر حتى نصير مسلمين خاشعين ومؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وعافنا بعافية تكون في الدارين غير عافية واحمي وحط وكفنا عن مظلمة ونج كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا حسن الختام عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من شفى الأمراض ووهب المرغوب والأغراض محمد طبيبنا الهمام المبرئ الأمراض والأسقام وصليا عليه ثم سلما وآله مع صحاب الكرماء ما أفلح المشغول بالدعاء ووفي المريض باستشفاء ما أفلح المشغول بالدعاء ووفي المريض باستشفاء وللناظم أيضا زاده الله شفاء وفيضا يا من يروم دفع كل داء فلا تفارق مطلب الشفاء ودم عليه في المساء والصباح وأخلصا تنال شفاء وفلاح بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى اللهم يا من أغنيتني بك وبكتابك وبرسولك وبسرك المسور المسور صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأغنني بك عما

لك الحمد والشكر والثناء على استغنائي بك عن دكتور النصارى وعن أوفى البياضين. اللهم صل وسلم.

من المعاصي في الحال وفي المآل آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وإذا مرضت فهو يشفين، وجهت وجهي للذي يشفي المرض، سبحانه ربا تعالى عن عرض. أسألك اللهم ذا استكانة، لك دواء الجسم والإعانة، ذلك من فضل الكريم أيسر، من كل ما كان يسيرا يذكر. اكف جنابي يا إلهي ضرا، والسوء واجلب

من دنا والعفو في الدين وأخرى والدنا ضر محا بجاه خير من خدم لخير مخدوم شممت للقدم تبت له فجاد بالحسان فضلا وما الخبر كالعيان فوضت أمري له وأكتفي

كان قادرا شفيتني من جملة الأمراض فليكن بالصفو في أغراضي فوزي بكم قد أخرج الأغيار من خلدي.

نطلب أفضل الصلاة والسلام على ختام نظم جملة الكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ

الله المفلحين يا موجد الأغراض والأعراض يا معظم الأنسيان والأمراض صل صلاة مع سلام ينقلُ

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له في عمري ما لم يكن لغيره يا عاصما كل بكن وجعلته الأبيات لي شفاء وقض لي البقاء والصفاء بسم الله الرحمن الرحيم فيه شفاء للناس فزت بأسماء الإله الحسنى وبصفاته العلى بأسنى يقود لله العلي الرحمن ما شابه الصفاء والأمان هو الذي له الوجود والقدم مع البقاء وهو عال عن عدم شهدت أنه الإله وحدا وقدت مؤمنا إليه الوحدة فجأني الذي له المخالفة بالاستقامة بلا مخالفة أكرمني الذي له القيام بما صفت بي لي الأيام آتاني الذكر الرحيم الواحد وسرمة نحى لحيري جاحد آتاني الذكر الرحيم الواحد وسرمة نحى لغيري جاحد لمن له القدرة والإرادة كلي ولي قاد صفا إرادة لمن له العلم مع الحياة والسمع مع بصره حياتي ناجاني الذي له الكلام الملك القدوس والسلام أنالني المهيمن المؤمن ما به أماني لجناني نما سعنت قطعا بالأسامي الحسنى وبالصفات للقديم الأسنى بسم الله الرحمن الرحيم إني أقول وإني اليوم ذو خجل من كثرة الذنب والآفات والوجل يا رب صل صلاة قد تصححني مع السلام على من فاسد من ساد في الرسل يا رب صل صلاة قد تصححني مع السلام على من ساد في الرسل والآل والصحب واجعلني به أبدا صحيح جسم وقلب عنك لم يمل قد مسني الضر يا من ليس لي أحد لو أميل وضري جل عن حيلي قد مسني الضر جدا يا لطيف بنا فالتشني برسول الله من عللي قد مسني الضر يا ربي ويا ملكي يا خير من يرحم المضطر في العجل قد مسني الضر لكن لا أميل إلى شاف سواك لداء عاق عن عملي وقد توصلت بالمختار سيدنا إليك يا بر يا ذا الجود والنحل فالتشني برسول الله يا ملكي بعد الصلاة بتسليم بلا أجل وهب لي اليوم كون الدهر قافيه في القول والفعل والأخلاق للأجل هب لي الشفاء الذي ما بعده سقم وفيك كمل وفي خير الورى أملي أنت المجيب لمضطر دعاك فكن مجيبني بابن عبد الله سهر علي أنت المجيب لمضطر دعاك فكن مجيبني بابن عبد الله ذرة لي فلستجب بابن عبد الله سيدنا وهب له صلوات منك عن قبلي واجعل عبادتك العظمى وخدمته دأبي بلا آفة تفضي إلى دخلي واغسل جميع عيوبي واشفيا سقمي واجعل تهجد ليل ربي من شغلي واجعل شيوخي وأورادي معي أبدا إلى الجنان وبسلك أحسن السبل وصل ربي صلاة لا تغادر داء في على المصطفى واغفر به زللي وصل ربي صلاة بالسلام على

الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وفرج عن أمته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

سمي قبل الذين آمنوا وأسلموا فراق فتنة الذين ظلموا مصليا مسلما على الرسول في حزبه يا من حباني بسول اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل هذه الصلاة وهذه الأبيات من قائلها بقدر عظمة ذاتك ومن كل من دعا بهما بقبول حسن يغبطه فيه كل من لم يتضر بهما في الحال والمآل بلا آفة ولا كدر ولا غرور ولا استدراج آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك صلاة وسلاما وبركة ينشر بها بركة الرحمن على أحبائه وأعدائه وينشر بها بركة الرحيم على جميع أحبائه وتقبل هذه الأبيات مني بقدر عظمة ذاته آمين يا رحمن يا رحيم ربي بما يشرح الأذهان قد فجاء بجاه أفضل من لله قد لجأ ربي بما يشرح الأذهان قد فجاء بجاه أفضل من لله قد لجأ حمدي لرب كريم لا شريك له وصدري اليوم نورا ساتعا ملأ محمد

تو جل اعواما وكرمني تكريم هاد وكل من لغم برئا رحمن هب لجميع الخلق رحمة من يغني عن الشر من قرآنه قرأ حط أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق

يرداء محوت ما قد نحاه القلب من ضرر بجاه أفضل من لله قد لجأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله.

فوزا لا ينقطع أبدا وهي هذه اليمن واليسر وخير السدد في خير ذكر قد أتى بالمدد قد فاق كل الذكر ذكر الأحد المالك المكرم الملتحد فاز سعيد بالقرآن من دد نجا بما يديم خير سدد فاز سعيد بالقرآن من دد

مستقيم وبصحيح كلنا بلا سقيم لك خطابي يا قريب يا مجيب يا من به لا زمني خير عجيب هب لي وللذين قد تعلقوا بيهدا به لخير نطلق إياك نعبد ونستعين فإنك المعبود

هذه الحروف، وكل من طلب الصراط المستقيم منك به آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين

0: قديم العمل الصالح يا قديم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jot suñu publication da ngeen di abonner ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
2: Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك

إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.

أكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب

والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا

وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك

ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله

قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت

بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.

يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد

وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أغنه بالغيب وأن الله لا يهدي الكيد الخائنين

قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون

ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون

قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم.

لنا ونحفظ أخانا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله مع

متفرقه وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمر

فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع

كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. قال كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون.

فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.

هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا

فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة وجئنا

يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلم

قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقالوا ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي

رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين.

0: معرضون
1: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم

قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما

أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد

مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر.

القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر.

حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن

معطي الفضائل محيي المنازل بعد العفاء نعم الحبيب نعم القريب نعم اللبيب ماحي الخفاء.

يكلم ضب يسلم طير يعظم كديدها سرح تسير غيث يفور بير تفور بلا رشاء جذع يحن له يئن ذيب يعن برعي الشاء قد حاز فخرا من حين أسرى بالجسم جهرا بلا افتراء أكرم بربي أسرى بحبي ليلا لقربي مع البراء قد بات يسري من بعد طهري

وساد فيهم وبان عنهم وسين عنهم بعد ارتقاء قد آب ليلى قد صب نيلى قد فاق سيلى من ذي البقاء قد جاء بميري لأهل الخير وبان

له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر.

منها بقبس وجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي

في اليم فليلقه فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت

معكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد ريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى في

قال بل القوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخفنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة

ربكم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم

فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون

تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.

لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي.

قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقه.

إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال

الداعية لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم.

لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا

فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا

ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه أولم

0: فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: الرحمن الرحيم. اللهم إني مدحت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بقولك: الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن، فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، ووجه إلى كل وجهة من جهاته الست بشارات لا تنقطع أبدا في كل سنة وفي كل شهر، وهب لي في هذه الحروف ما لم يسبق إليه مما يرغب فيه كل عاقل في كل سنة وفي كل شهر. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا أكرم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وانشر علي بركات الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن نشرا يتعجب منه الخاص والعام والمتقدمون والمتأخرون. آمين.

وبالنبي ليقاد مددا أحمد من بالملك قد تفردا على الذي به أذى يطردا أحمد من

صدق في جميع الآخرين والأولين لإمام الشاكرين للمنتقى ما للخلق.

بقاؤه وقدمه قد ثبت انقادت به لي نعمه حباء من بقاؤه وقدمه قد ثبت انقادت به لي نعمه حجب قلبي انجلت وظلمه قبل به وانقاد نحوي كرمه حب الذي الدارين فاقت هممه أعلى الخديم وببشر يكرم حصون من يحبه وأطمه آيات ذكر رافع من يحكمه حما جهاتي حفظ باق مرقمه جف بأني عبده وحشمه هذا نبي الله ما لا يعلمه إلا الذي اللوح له وقلمه.

المكمل وذاته أحسنها المجمل قلب النبي نوره المكمل وذاته أحسنها المجمل قاد إلى من اسمه مؤمل مولى

له دنيا وأخرى الأمل وفضله من كل فضل أكمل. قلت وفي خير المساعي أعمل وبثنائي فرح المزمل. قدم خير المرسلين المرسل على الجميع واقتفته الرسل. قلبي وجسمي يتفارق الحزن ومرضا بمن له مدح التزن. قدت لرب

قدم أحمد على رقاب من مضوا ومن ياتي ومن في ذا الزمن من حب أحمد عليه الله صلى مسلما بدت علاه من رأى

له بفضل من عن الورى أغناه نيل النبي لامرأ مناه بفضل من عن الورى أغناه نأى عن الخلق

أمانني عن حسد وعن قلاب، رد لغير جهة الذي قلا وصانني عن حسد وعن قلاب. رسولنا أحمد فاق الرسلا.

بي قوما يرشد في فإنه الرشيد المرشد بعت الذي لجاتي لا يرد بما لدى باق له تفرد بر شكر من له توحد بالملك نعم ذو البرايا الأحد بايعت فيه من لديه يحمد بقلمي وزال عني الكمد بشرني مع الرضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بايعت خير الخلق بالنيات وقلمي

الصلوات بالله لم يات وليس ياتي مثل ابن عبد الله ذي الآيات كتبت ذا المدح بعام أرخى بوقت شن وقبله حزت الرخاء كفاني العزيز شخصا بذخا علي قبل بعدما تبذخا

بفضل من به سواه أوجدا من بالنبي رام المراد وجدا بفضل من به سواه أوجدا مد به لله منه مددا نور قلبي ولساني سددا من رام في الخلق نظير أحمدا أعجزه من لا يزال الصمدا من رام في الخلق نظير أحمدا.

بركة المختار قطعا فانتشر فارقت كل من يؤدي للشرر بجاه من ساق لغيري الغرر فجأني

والفكر فوذا به مال لغيري من مكر فداني الذي كفاني من خسر وبحياتي رسول الله سر فاق نبينا رسولنا البشر والجن والملك ذا لنا بشر

على الخيار كلهم مختار. شكرت من منه أتاني عتق على الذي به استبان الفتق. شوقي لمن غرب له وشرق معطي الذي فيه الرضا والخرق. شكرته

فتني النجس وفي جوارحي فيوضها بجس آيات ربي كفتني النجس وفي جوارحي فيوضها بجس آواني الله له وقد أبث من ساءه بشري وأن نحوي أبث آواني الله له وقد أبث من ساءه بشري وعن نحوي أبث آلاف تسليمات باق لي أبث أعداءه على الذي لي أبث آتاه من أصوله طرا حرس ذكرا به أفحم كل من درس آباء أحمد نأوا عن الدنس لغيرهم دب اللعين إذ خنس فجأني الباقي بسر أسكتاه

يقول بفضله وما يزحزح الذهول يبث خطي ما يعلم الجهول بفضله وما يزحزح الذهول ينقاد نحوه غدا.

واجاته بخدمه الذي ضمن لي سعاده ومن ضر امن وجه النبي انور من بدر ومن كل منير فاوى بالمدح قمن مبالغ في مدحه كمن ضمز ومطنب فيه يرى كمن رمز مد لي المختار ما لي كنز زادا الى خير جنان لاكتنز محمد لي حوائجي نجز صلى عليه من له هذا الرجز من رام في الدارين مثله عجز عنه ولا يراه والوعد نجز نويت شكر من كفاني الكدر في الحال والمآل مع سوء القدر نفعني ولم يوجه للضرر وقاد لي ما لا يؤدي للغرر

والجن والملك أعطانا البشر نبينا بكونه فوق البشر والجن والملك أعطانا البشر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هدي برمتبه

منه على شيء مني أبدا بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام

عني عبد الله وخليل الله وحبيب الله تبارك وتعالى قبل يوم خطي هذا الخط وعنده وبعده بلا رد أبدا

حيث كنت وحيث كان أبدا ألف لام ميم ذلك الكتاب الله أرسل الأمين بالأمين إلى الأمين في عدول لا تمين الله أرسل الأمين بالأمين إلى الأمين في عدول لا تمين لله حمد يا على أحمدنا مع أميننا الذي أرشدنا فجأني الأمين بالكتاب فجأنا الخير بلا عتاب لازمنا الكتاب للجنان وطيب الحياة كالجنان أحمدنا المختار صلى الله مسلما عليه تعلاه محا رسول الله عني لومي تخدمه يقظتي ونومي محا رسول الله عني لومي

في روضته المنورة حيث يرى كل بباق صورا مني إلي خدمة قد خفيت عن غيره مخلصة قد صفيت ملكته خط يدي سنينا ولسواي زحزح الأنينا ثبت كتابتي تثليث الشكور وقت جهادي كل جاحد نفور إن كتابتي عند المزبد إلي قد قادت ثواب العبد لم يخف عند كل كافر جحد أني عبد لإلهي الأحد كتب رب الله أني مؤمن ومسلم ومحسن ومدمن إن كتابتي عند المغرقات ساقت لغير الكافرات الفاسقات

لي سلبت خير الخيور والكتاب كتابتي قبل لدى أهل الكتاب لي سلبت خير الخيور والكتاب ترسي عن الردة والإغراق حبي لذي الحيزوم والبراق أكرمني الله بأهل بدري عند تغربي بأهل غدري بركة الأمين ذي الأمين عمري لازمت مع التامين بسم الله الرحمن الرحيم

فيتني أخفيتني ذكرك عند الناس وسنتني عن حيل الخناس لقيتني مع بقاء سرمدا وبحياتي تباهي الحمدا مدحتني عند خيار جنك يا من جعلتني دواما عندك طهرتني من كل ما يعوق من الدسائس التي تعوق سقيتني من مائك الغيبي كملتني بفيضك الوهبي محوت عني ما يورث العتاب من قبل أن أورثتني خير الكتاب كتب الله تبارك وتعالى أن هذه القصيدة أحب إليه سبحانه.

أن هذه القصيدة حسن حسين لقائلها عن الشيطان الرجيم وعن كل عدو ظاهر وعن جميع مكاره الدنيا والآخرة وعن كل شقاوة وعن كل مفسدة كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب هذه الحروف فرغ من النصارى أجمعين كتب الله تبارك وتعالى أن النصارى يفرون من كاتب هذه الحروف ومن كل ما يظنون أنه يسوءه أو يضره كتب الله تبارك وتعالى أن هذه القصيدة أحب إليه من غير القرآن والحديث كتب الله تبارك وتعالى أن هذه القصيدة قائمة مقام غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوات جميع الغزاة في سبيل الله تبارك وتعالى كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب هذه الحروف جعله الله سبحانه فوق كل من بان فلح فلاحهم وصدقهم صان إلهي بالمناجهات وأبدا

طل علي العلماء والأولياء من لا يزال قوتي وحوليا قصيدتي فاقت حصائد الكرام ولي تقود أبدا خير المرام هديتي مخجلة كل ملك كان منازعا وأخزاه الملك محا توجها نصال الله لي بلا إله إلا الله محا توجها

بلا عود إلى شيء منها وقد شرع في كل ما اختار الله تبارك وتعالى له أن يشرع فيه بسم الله الرحمن الرحيم بعت مرادي بمراد الله وبمسرة رسول الله بعت مرادي بمراد الله وبمسرة رسول الله بايعت خير الخلق في البحور وقاد لي فيها مهور الحور سبحان من يولج في النهار الليل والإسرار في الجهار مددت لله يدي سنينا ومد للحلال والفنون إلي قاد خير علم نافع وما ليختار من المنافع لو شكوري بعد حمد خالد بررت أمي بررت والدي له خطابي حامدا وشاكرا وقاد للديور والمشاكرا أكرمتني يا خير باق عبدا

زدني علما وهدى وفيضا أخذت ذكرك بلا نسيان أبقيت كلي بلا عصيان لك شكوري بلا كفران يا معطي الحلال والجيران رضيت عنك أنت خير المنزلين وعن رسول الله خير المرسلين حبوتني بما يزيد بشري إلى الجنان فحياتي بشر ملكتني مكنتني في أرضك وجدت لي مع الرضا بفرضك أكرمتني بالصلوات الخمس ورمضان حاميا عن الرمس نويت شكرك إلى الجنان بذي وذا وفزت بامتناني يا الله يا أكرم إنك الأحد أبقيتني بقل هو الله أحد لله ربي الذي لم يلد وليس مولودا أملت خلدي رفعني الله المقدم الصمد الرافع السماء من غير عمد حفظني من لا يريني من جحد من قدر الدارين نعم الملتحد يبر قلبي ولساني والجنان ربي بالتحدي

كما عصمته فيها والحسبله صل عليه وسلم كل حين بالله والصحب مع الصالحين وصل يا رحمة السلام على الذي تسبه أقلامي سيدنا محمد والآل والصحب يا من جاد بالمال يا خير منزل المقام عذبله وخير منزل الحباب بسمله صل بتسليم على من فاقا في خلقه وخلقه اتفاقا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال كما بك استعاذ من الشيطان ونور الذنوبك الأبطال وفيه باركت وفي الصحابة وآله ومطر السحاب.

عبدا وانشر علينا بركات الفاتحة واجعل إلى أنا نعم الماتحة وانتغلنا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار وصل سرمدا عليه بسلام كما إليه قلت أفضل الكلام ولتكفنا بألف التعوذ ما يستعاذ منه يا معوذ ولتكفنا بعينه كل لعين وكل ما لم ترضه لي يا معين ولتكفنا بواجه كل أود ولتغننا عن جانبات لقود ولتكفنا بالله كل ذنب وعن حرام أغننا بحلم ولتغننا بالله عن سواه مع كل مال وجهه نحواه وبلغية الأمور حبلنا فمن به يغبطنا من قبلنا وهب لنا بحق باب البسمله والسين والميم سرورا كمله وهب لنا من باب في الدارين هذا في الحال والآتي وفرق العاده وهب لنا من يمه منك اليسر وبيسير اغننا عما عسر وهب لنا إلانة بالألف بغير عصيان.

العبلة المنيعة، صل على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل مسلم، وتغنني عن التعوذات يا واحدا في وصفه والذات وفي فعاله وجذب عصمه، لي من الكل وكل وصمه بحرمة البسملة المباركة، يا من له الخلق بلا مشاركة. صل وسلم سرمدا يا الله على نبينا ومولاه سيدنا محمد والآل وصحبه، يا من له مآلي وليهب فيك دوام البركة بغير مشرك وغير مشركة، ولتغنني بها كما عن هاتي ولتكف غير بشر جهاتي، وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركات، يا من به استعذت من ابليس وكل شيء قد حوى تفليسا، لك شكوري بعد حمد الخالد يا عاليا عن ولد ووالد، اذهب لغير جهتي شيطانا ولي في وطن الاوطانا بحرمة الالف في التعود، قد لي العصمة يا معبدي بحرمة العين تجاوز ابدا عمن يكون لي حيث عبدا، بحرمة الواو الي وجها ما رمت منك كرما متجها، بحرمة الذال أذل كل من يسكنه بشري من أبناء الزمن، بالباء واللامين أبني بركة ولي لين باقيا بتركة، ولي هب منها أنفع عباد ولي لدم خير رسوخ وثبات، وامنع بحق لمن نعم من قصد نحوي والتكني والتعم، واطرد بحق النون كل من مرض لغير ما يضربني حيث ورد، واذهبن كل شيطان مريض بألف الشيطان لا نحوي يريد، ولق غيري اللعين حيث رام ضرا ولا تمله مني المرام، وبالشقاوة اطرد الشيطان بغير ما ملكته أوطانا، يسوقه مؤيسا مني الحفير وليس ينبوني بالكيد نول فيه، بطانه وجه طوافه إلى غير جهادي يا حفيظ بلا، بألف الشيطان أذهب مكره لحزبه يا من يثير ذكره، بنونه ردا لنحره جميع ما حاز من كيد وكل يا سميع، بألف الرجيم أذهب مكره جاء به له وزحزح الشر، بلا به له الملام تصرفي ولتكفنيه وفؤادي عرفي، برائه رد له ما قصدا لي من الضرر حيث قصدا، بجيم هجز ان يميل ابدا ما يسوقني ومن لم يعبدا، بيامه يسوقه لغيره الواحد القهار معطي الخير.

ما يسوقني ومن لم يعبدا بيامه يسوقه لغيره واحد قهار معطي الخير بميمه ما انتحاره هي

بإذن ربي والمحبوس مبرار قد عاق جسمي عما القلب يطلبه من المناقب تسويف وإصرار فاليوم وجه

اليوم ملتمسا منك التجاوز عما عاب أوزار. وجهت وجهي إليك اليوم مرتجيا كوني لديك كمن حجوا ومن زاروا. هب لي بفضلك يا وهاب يا ملكي كوني لديك كمن بالروح زوار. بجاه من حيثما السادات قاربهم شمس تقاربه في الصحو أقمار. أو أنه عندهم فيما يرى بصر بحر حوالي.

وخلقه قيل تسجاع وأشعار ولم يجئ من ذوي الإفلاق والبلغاء بالسجع والشعر مما حاز معشار أهل الفصاحة طرا بالثنى مدحوا وليس يدرك بالأكواب طيار كعب وحسان والبوصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار فمبلغ العلم فيه أنه بشر

المصطفى خير خلق الله منزلة لو وجهت نحوها كل الورى حاروا رام الورى نيل فضل مسرعين له والفضل عند

طول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله بتار للكل من جملة الأخيار مرتبة لكنما أحمد المختار مختار صلى عليه الذي في الجهر قدمه مسلما تبقى ما يهوى ويختار وعلى لمن باختصاص قد حووا شرفا لأنهم للوراء سادات أخيار وصحبه الغر من أقرأ

بالمختار ثم بهم أن يذهب اليوم عني الذنب والعار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يروا من خفاض الدهر أشرار سألت ربي بالمختار.

أخفاهما النسج والورقاء والغار. وفي فضائله آي مفصلة قد انزلت وأحاديث وأخبار. واسى النبي بأموال وأنكحه بنتا ولم يعره شك وإنكار. لم يشرب الخمر لم يسجد إلى صنم

ويوم أسلم جبريل الأمين أتى بإذن من هو فوق الكل قهار معلما أن إسلام الفتى عمر بشرى لأهل السماء والكل يختار به تعزز دين الله مرتفعا له فضائل عنها كاللتفكار قد أدب الناس طرا بالهدى وهدوا بهديه وبإذن منه الأمصار وهو السراج لأهل الفوز فيه أتى الحق مع عمر.

إيمانا ومغفرة إذ عنه قد حط إجهار وإصرار. وفيه قال النبي عثمان يشفع في 70,000 وكل حقه النار. وهو الذي منه تستحيي ملائكة والمصطفى فله قدر بالقدار. ومن كراماته أن حاصروه طم يوما على

قلبته لعلي فهو مختار له الشجاعة والعرفان مع شرف والحب والقرب وهو الأنس والجار باب العلوم أبو السبطين ثم له هدى الملا ولخير الخلق لندار له أقر رسول الله منزلة منه كهارون من موسى لدن ساروا ومن شجاعته أن بات مضطجعا فوق الفراش وحول الدار مكار عليه بردة خير الخلق متكئا ولم يصبه من المكار إضرار مع كون كل عدو بات يحرسه والمصطفى عنه منهم كفة بصار وأرسل الله جبريلا وصاحبه ليدفع عنه ما يبغيه من جاره وحينما خرج المختار واجههم بقبضة من تراب والعدا حار فضائل الصحابة

بالمختار ثم بهم الله أزال الذي لاختار أختار يا ربي بالمصطفى الماحم حماصيتي قد ضيع العمر تسويف وإصرار فليخرج اليوم من قلب اتباع هوى بجاهه وشياطين وأكدار أصلح لي القلب فلتدخله معرفة والحق والصبر والأولى والإجبار حتى أفارق أفعالا مقدرة.

0: الشين معجمة والكاف والراء للراء والباء وهو الباء والراء راء وباء له مقلوبه وله الباء والحاء بالإيمان والراء حائي وميمي والدالي لا يزال له على الذي في بان الباء والراء
1: هاء ودالا وياء منه جاء به الياء والسين وهو الطاء والهاء كافي ولامي به أعطيته ألفا اللام من بعده واللام والهاء عينا وباء ودالا لا يزال به خاء ودالا وميما قبله ياء
0: عينا وباء ودالا لا يزال به خاء ودالا وميما قبله ياء للسين والياء ثم الدال مهملة شوقا لميم وواو بعده تاء دالي وفائي وعيني كل أسمنة في كجيم بلا من بعد وباء
1: فالضاد معجمة والراء فارخني وباء بالخسر عني الخاء والباء صادي ودالي وراء اليوم جاء له الشين معجمة والراء والهاء فائي وقافي وراء الدهر منصرف لمن له العين ثم ساء والتاء كافي ونوني وزاي ذكره وبه الخاء معجمة والياء والراء مع الذي قلب داه جاء به فهدى حاء ودالا وياء بعدها ثاء نونا وواء وراء نستجيء به مهما طرى قلب بدع ضمنه داء
0: أكرم بمن حاز دون الأقربين معا مقلوب برق وذاك الحاء والباء
1: وجهت وجهي لربي بالنبي أبدا مني لو القاف ثم اللام والباء لله سيني ورائي وحده وله سبحانه الجيم ثم الهاء والراء صادي وواوي وميمي ما حييت له ومثله الفاء ثم الطاء والراء راء وجيما وعينا بعده ألف قد حصان جملة يأتي بها داء له انصرافيا عن اليوم مبتغيا أن يناسعني للحرس أعداء وهو الحكيم الذي لي قد قضى وطري من بعد ما كاد إثني الأمر إطراء قضى لي الحاجة في الأعضاء مغتربا وحان لي اليوم تاليف وإقراء قد حان لي كشف أسرار الكتاب لمن له إلى العلم والأعمال حوجا. قد حان ردي إلى داري لأظهر ما به ذو الخير والإصلاح خرجا.

0: فردا وليس يلفئ نور الله إطفاء
1: ومن يرد كون ما أعلاه منسفلا فليس يخفي الذي أبداه إخفاء ومن يرد كون ما يخفيه ذا علني فليس يعلن ما يخفيه إبداء حمدي وشكري ورضواني له أبدا بتلبدعة مني وهي سوداء
0: يا من يؤملها فلتتئن نثرا إن القصيدة سوداء وغراء ولتدعني ولتقل يا من ترى لغزي تبارك الله نعم الباء والراء وفي القصيدة راءات مكررة وليس فيها بحمد الله إيطاء صلى وسلم وهاب بها كرما قد جاد لي وهو فتاه ومعطاء على بشير نذير صرت خادمه وهو الذي جاءه سبخ وإعلاء محمد قائدي في المكث مع صفري بالحسب ما افتتنت للحسن ثقلا يا ربي يا ربي يا من له مقلوبه وله مقلوب رحب وغبراء وخضراء لشكر شكوري وهب لي فوق مطلبتي يا من له ألف والميم والراء واشهد بأني راض عنك ملتمسا أندام مني إليك الدهر إرضاء شكري وكليتي دنيا وآخرة الباء والراء نعم.

0: والراء نعم الراء والباء عبدا له وخديما كل أزمنة للطاء والهاء وهو الحاء والباء صلى عليه بتسليم وسلم من كل ما فيه ضاد بعده راء بالآل والصحب حتى بشر الكرماء بطلعته مع باء بعده راء به وفارق من أسواء واللؤما طرا وبه فاز غيل بعده راء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Yen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggé di jot suñu publication da ngeen di abonné ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot. Yen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggé di jot suñu publication da ngeen di abonné ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل

ومن غيوب أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من ظواهر ومن غيوب سألته بحق وجه الله

غافر يغفر كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما فهمني العلم وزدني علما وعملا أدبا وفهما ربي اكشف العلوم النافعة واجعل حياتي من شقاء مانعة اكشف لي الأسرار والغوامض يا خير من كشف سرا غامضا لجمع جميع ما تفرق لدى خطي من الخير وصف الخلدى لي قد لدى تفكر الأعظم يا ربي بكن والتعصما قلميا بلي يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة بارك لي اللهم في حياتي واجعل فؤادي وطن الآيات هب لي كوني بشرى كل من يتوب.

حتى أدخل الجنة التي وعد المتقون برحمتك يا رحمن يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا شكور يا رافع صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واشكر جميع أعمالي وارفعها إليك خالصة

وجهت وجهي في شهر النبي سندي للأكرم الرافع الوهاب شكارا رجوت منه تعالى شكر عملي ورفع اليوم عني نعم غفارا رجوت أن يمحو الزلات جملتها عني وتسخيره للدهر كفارا إني أخاطبه في البحر مغتربا ولا

قد وهبت توسعا مد حياتي ذات طول وسعا يا خير مغن قد وهبت توسعا مد حياتي ذات طول وسعا يا خير مغن قد وهبت توسعا.

فيا عبدا خديما بالخيور الضافيا وليهب ما شئت في دنيايا من المنافع وفي أخرايا وليهب ما

وفي القبر ويوم الحشر صل وسلم يا مؤخر على محمد ومن قد نصروا واخرا اجلي وموتي حتى احوز درك كل فوتي بسم الله الرحمن الرحيم

وبرجاءٍ يوجد العطايا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. فهاكم هذه الأبيات شفاء من كل داء وحسنا حسينا من مكائد جميع الأعداء. يا ربي بالمصطفى المختار من مضار شفيع أمته في البدو والحضر عليه صلي.

يجر لهم سوى العبادات واعصمهم من الشرر واصرف لغير الشيطان في أبد ولتكفهم كل من يسوء من البشر واصرف لغيرهم الشيطان في أبد ولتكفهم كل من يسوء من البشر ولتصرف الداء عن مرضى الجميع به واصرف لهم موجبات الأمن والبشر واجعل قلوب ذوي الإسلام في أمن ولتكفهم كل ما يفضي إلى الغرر وصل دأبا بتسليم عليه بمن له انتموا ولتجد بالصف والدرر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم وبارك أبيات تحفظ كل من حفظها من الوباء بفضل الله تعالى وهي سبعة فيجب الاعتناء بحفظها لوجه الله تعالى بحق وجهك الكريم يا حفيظ وجه إلى غير عيالي الغليظ إلى سوى حزبي وجه

أذل الله ظلم محا فأبدا لا أظلم وأبدا يخافني من ظلم فجأني الباقي بأنفع سرور خير سلاميه على الهادي البشير بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي عصمته بقولك والله يعصمك من الناس وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تنشر بها.

التي أخذتها من حسنا من حسونك التي من دخل في واحد منها أمن من عذابك ومكرك أبدا وبارك لي فيها ولكل من حفظها أو حملها بركة تقي كل سوء في الدارين أبدا.

القرآن والسنة التي هدتني صرفت الكل والقلب خاشع له سرت بالقرآن عبدا خديما من له خدمتي شوقا له وهو شافع نبي الهدى بحر الندى ديغم العدا من الجود ينفي الفقر والسيف قاطع نبي الهدى بحر الندى ديغم العدا من الجود ينفي الفقر والسيف قاطع إلى المصطفى خير البرايا محمد صلاة من الله الذي هو جامع سلام على الماحي مع الرسل والملا من الواحد القهار من هو مانع بسم الله الرحمن الرحيم

في التوسل إلى الله تعالى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم حمدا لمنزل الدنا والدائي

ثم على من حيثما سدى مرض يبرأ بلا بطء وفاز بالغرض محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلامي ربنا الكريم والآل والصحب.

الداعي مبتغيا عون المجيب الداعي وأشتكي إليه ما من الضرر قد مسني حتى أراني محتدر.

الضُّرِّ وَأَنْزِلِ الْخَيْرَ مَكَانَ الشَّرِّ وَأَنْزِلِ الْعِلْمَ مَكَانَ الْجَهْلِ وَأَنْزِلِ الْجُودَ مَكَانَ الْبُخْلِ وَأَنْزِلِ الْغِنَى مَكَانَ الْفَقْرِ وَأَنْزِلِ الشُّكْرَ مَكَانَ الْكُفْرِ وَاشْفِ جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ عَاجِلًا ثُمَّ قِهِمْ خَوْفًا وَحُزْنًا آجِلًا وَنَجِّهِمْ وَعَافِهِمْ وَالْتُفْ بِهِمْ وَلَا تُؤَاخِذْهُمْ بِكُفْرِ ذَنْبِهِمْ فَإِنَّهُمْ وَإِنْ عَصَوْكَ يَا أَحَدُ لِغَفْلَةٍ لَمْ يُشْرِكُوا بِكَ أَحَدُ وَإِنَّهُمْ أَبْدَانُهُمْ لَا تَقْدِرُ عَلَى بَلَائِكَ لِضُعْفٍ يَزْهَرُ قُلُوبُهُمْ لَيْسَتْ تَمِيلُ أَبَدًا إِلَى سِوَاكَ مِنْ هُنَا إِلَى غَدًا لَكِنَّمَا تَلَذُّذُ الْجَوَارِحِ أَفْضَاهُمُ لِأَقْبَحِ الْقَبَائِحِ فَلَا تُؤَاخِذْهُمْ بِمَا لَا يَنْقُصُكَ وَلَهُمُ هَبِ الَّذِي لَا يَنْفَعُكَ يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن العيوب وأغرنا بحب كل مسلم ونجنا من

شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين طرا لنا أخلاء فنكفى ضرا واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنين

0: مخلصين واجعل جميع المخلصين زاهدين واجعل جميع الزاهدين ناصحين واجعل جميع الناصحين صادقين واجعل جميع الصادقين فائزين وأغرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا والرحمة واجعل لهم فينا هدى وخيرا وكفهم منا أذى وضيرا وأغرنا بحبهم لوجهك وأغرهم بحبنا فنسلكا واجعل جميع إخوتي ونسبي في رحمة يوم اشتداد النصب واجعل لنا هنا وهنا حظا ذا غبطة تفضلا فنحظا وهب لنا مكارم الأخلاق مع التحابب بلا شقاق واجعل صغيرنا يوقر الكبير واجعل كبيرنا يعين للصغير واجعل قلوبنا على التوادد بلا تنازع ولا تحاسد ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباغض ولا تنافر حتى نصير مسلمين خاشعين ومؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وعافنا بعافية تكون في الدارين غير عافية واحمي وحط وكفنا عن مظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا حسن الختام عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من شفى الأمراض ووهب المرغوب والأغراض محمد طبيبنا الهمام المبرئ الأمراض والأسقام وصليا عليه ثم سلما وآله مع صحاب الكرماء ما أفلح المشغول بالدعاء ووفي المريض بالاستشفاء ما أفلح المشغول بالدعاء ووفي المريض بالاستشفاء وللناظم أيضا زاده الله شفاء وفيضا يا من يروم دفع كل داء فلا تفارق مطلب الشفاء ودم عليه في المساء والصباح وأخلصا تنال شفاء وفلاح بإذن رب
1: بسمورا سين بامبا واخ سين باكي كان نبليلي ساب تاليبي مودي مغل جي تيالنا لول
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وقديمه وأمته أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت

0: jël ci sumpu wala laa la war a jël ci sumpu wala nii la ko war a jëfandikoo wala naa la ko jëfandikoo. Waaw, kon yooyu képp ko xam ne nii bëgg na ci kii mën na contacté ay ñoom docteur Cissé. Su ko defee ñoom dinañ ko ci mën a indil ay leeral yoo xam ne nii dina méngoo, ay tontu yoo xam ne dina méngook question ya nga xam ne moom lañ laaj. Waaw, di tuubaat bu baax, di jégluwaat bu baax a baax, te ñaanal ñëpp jàmm suñu borom gën a yokk xéewal yi, yokk tawféex, yokk sutura bi, gën a dolli ci réew mi jàmm bu baax a baax, gën a amélioré condition de vie wu communauté bi yépp daal. Waa, ñu ngi tuubaat baax, di jégalu bu baax.
1: أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله هذه الخفيرة المسمات بفتح الفتاح في مده المفتاح مرتبة على حروف أبجد إلى آخره بجعل كل حرف سبعة أبيات حرف الألف إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقالبي بمدح المصطفى إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقالبي بمدح المصطفى الحمد لله الذي أخرجني من يد إبليس الكثير الفتن إلى الهدى بخدمة الكتاب وخدمة المختار ذي الثواب أحمد من على الورى اصطفاه بخلق به اعتلى سواه أمدحه بالنصر والنظام ما دمت قادرا على الكلام أتاك غيث فارتوى من اهتدى وجاءك ليث فتوى من اعتدى أزكى صلاته عليه وعلى جملة آله وصحبه الملا حرف الباء بالله أؤمن ووجهي أسلم له وبالإحسان ضيني أختم بالمصطفى له أمت وأفوز إذ جنة الخلد به غدا أحوز بان لنا معا بلا التباس كون ابن عبد الله خير الناس بان لجملة الملائكة الكرام كون رسول الله للخلق إمام بعن بقوله بلى هداه يوم ألست فهدى سواه بها به الأجداد والآباء به اعتلى العرباء والعجماء به بني الأرضون والسماء وخلق الرجال والنساء حرف الجيم جاد له القديم بالتقديم قبل ظهور الخلق والتكريم جزاء من أطاعه الجنان ومن عساه

أهدى العدا حتى أقام الدين واعتلى الهدى. جهاده صدر من إعلاء كلمة الإله ذي الآلاء، جمع شمله بكونه بشير بإذن ربه وكونه نظير. جعلني الله قديم حضرته وجاد لي جل بحفظ حرمته،

حصنت لا الجبر والعتاب دار الورى بالحق في الأقوال لوجه ربه وفي الأفعال دامت له بشاشة والقلب حماه عن قصد سواه الرب دوى قلوب الأتقياء بالأدب وباع عنه الأشقياء بالعطب دام كتابه شفاء الأتقياء قرا كما دام شقى الأشقياء دعوت ربي ودعائي يجيب كوني عبد الله

ما المجتبى قد صنه وشرعا هو الرئيس في السماء والأرض ينقض فيها ما اشتهى ويمضي هداه حسن مانع من ولجا فيه بإذن الله.

وجهت وجهي للإله بامتداح، خير الورى وأرتجي به الصلاة، وضوح كون المجتبى شيخ الورى، أظهر من شمس الضحى صحوا ترى، وعامل العلوم والمعارف، ما كل كل عالم وعارف، وجب شكر العلماء والعارفين لربهم على إمام المرسلين. وجهت وجهي وأشكر لك بالمصطفى جذلي بكوني عبدك، حرف الزاي المعجمة زمام كل الأنبياء والأولياء، بيد أحمد رئيس الأصفياء، زينته بها تزين الورى، وعزهم

زهدت في هجو الورى منصرفا قلبا وقالبا لمضح المصطفى زان الذي قد سنه ما شانا ما سنه إبليس منذ بانا زان الذي قد شانه ذو الفساد وقادنا إلى السعادة.

حرف الحاء المهملة. حمدت ربي الذي وفقني وخدمة للمصطفى رزقني، حزن بكون المصطفى خير الرسل طريقة ناسخة كل السبل، حظي بالإرسال والعباد ففاز بالحسنى وبالزيادة، حاز من الوهاب ما لم يرم لسبقه بأدب وكرم، حباه ذو الجلال والإكرام بما يفوق العقل من إكرام، حبى الذين اتبعوه بالفلاح وباء من لم يتبعه بالطلاح، حل بيننا وبين إبليس الرجيم وكل عائق بجاهه العظيم. حرف الطاء المهملة. طاب فؤادي وقررت عينا لما على المضح

طيبنا في كون ذي العرش البديع ليبجعل المصطفى ليشفيع طال مقامه مقامات الرجال وغاب عن غير الخبير ذي الجلال طهره القدوس من عيوبي بشق صدره وطرد الحوب طهره في ظاهر وباطن من كل عيب بارز وكامن طلبت أن أنجو من نفاقي به وكوني حسن الأخلاق حرف الياء المثنات التحتية يفنى الذي من عمري قد بقيا في الشكر والخدمة إن شاء ربيا يعوقني ذنبي عن الزيارة وأرتجي بمضحه البشارة يا ليتني مرقت تحت قدمي خضي أو لحظني بكرمه يعوقني ذنبي حتى لم أره